سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت

مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر

هم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم

وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم

المسلمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني

سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني

ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته لا إله إلا أنت سبحانك أستغفرك لذنبي وأسألك رحمتك. اللهم زدني علما ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت عليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت. فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت. أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد بيده الخير وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. اللهم صل وسلم في كل لحظة أبدا عدد معلوماتك على سيدنا محمد وآله وصحبه وعلى سائر الأنبياء والصالحين إلى يوم الدين. اللهم وإنا نسألك بأسمائك الحسنى وكلماتك التامات ما علمنا منها وما لم نعلم أن تغفر لنا ولأحبابنا أبدا وللمسلمين كل ذنب وتستر لنا كل عيب وتكشف عنا كل كرب وتصرف وترفع عنا كل بلاء وتعافينا من كل محنة وفتنة وشدة في الدارين وتقضي لنا كل حاجة فيهما يا من هو الله الذي لا إله إلا هو يا عالم الغيب والشهادة سبحانك لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام. أسألك باسمك

صلي وسلم في كل لحظة أبدى عدد معلوماتك على سيدنا محمد وآله، وارحمنا والمسلمين، واحفظنا والمسلمين، وانصرنا والمسلمين، وفرج عنا والمسلمين، وعجل بإلهك عداء الدين، وهب لنا ولأحبابنا في هذه الساعة وفي كل حين أبدى ما أبدى لعبادك الصالحين، في كل حين أبدى ما العافية التامة في الدارين، وافتح علينا فتوح العارفين، واغننا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمن سواك، واهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئا لا يصرف عنا سيئا.

فينا كله دون الجنة وارزقنا أحبابنا أبدا سعادة الدارين. اللهم يا سابق الفوت ويا سامع الصوت ويا كاسر نظام الأحمال ومشرها بعد الموت، صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، وجعلنا وللمسلمين كل هم فرجا كل ضيق مخرجا، ارزقنا من حيث لا نحتسب، يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذي القوة المرسلين ويا رحم المساكين ويا أرحم الراحمين. أنجز لنا رحمة من عندك نسعد بها في الدنيا والآخرة، وتقضي لنا كل حاجة فيهما وللمسلمين، وتهب لنا بها موتى المحبوبين، وترزقنا بها كمال المعرفة والمحبة والهدى والتوفيق والتقى والعفاف والعافية والغنى والرضا واليقين، وتجمع لنا بها بين خيرات الدنيا والدين مع كمال السلامة من الفتن والمحن ومن كل شر وغفلة وكرب وضر وذنب وعيب وسحر وعين. اللهم إنا نسألك لنا ولأحبابنا أبدل للمسلمين لا يوم الدين في كل لحظة أبدا من خير ما سلك من عبدك نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عبادك الصالحون، ونعوذ بك ما استعاذك من عبدك نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عبادك الصالحون، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم هب لنا ولهم كل خير عاجل وآجل، ظاهر وباطن، حاط بعلمك في الدين والدنيا والآخرة، واصرف وارفع عنا وعنهم كل سوء عاجل وآجل، ظاهر وباطن، حاط بعلمك في الدين.

أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين. وصل اللهم على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين الراحمين يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم انقلنا والمسلمين من الشقاء إلى السعادة ومن النار إلى الجنة ومن العذاب إلى الرحمة ومن الذنوب إلى المغفرة ومن الإسعاد إلى الإحسان ومن الخوف إلى الأمان ومن الفقر إلى الغنى ومن الذل إلى العز ومن الإهات إلى الكرامة ومن الضيق إلى السعة ومن الشر إلى الخير ومن العسر إلى اليسر ومن الإدبار إلى الإقبال ومن السقم إلى الصحة ومن السخط إلى الرضا ومن الغفلة إلى الإنابة ومن الفتر إلى الاجتهاد ومن الخذلان إلى التوفيق ومن البدعة إلى السنة ومن الجور إلى العدل. اللهم أعنا على ديننا بالدنيا وعلى الدنيا بالتقوى وعلى التقوى بالعمل وعلى العمل بالتوفيق وعلى جميع ذلك بلطفك المفضي إلى رضاك المنهي إلى جنتك المنصوب بالنظر إلى وجهك الكريم.

يا أكرم الأكرمين، يا رحمن يا رحيم، يا ذا الجلال والإكرام والمواهب العظام، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم إني أسألك التوفيق لمحابك من الأعمال وصدق التوكل عليك وحسن الظن بك والغنية عمن سواك، يا إلهي يا لطيف يا رزاق يا ودود يا قوي يا متين. أسألك تألها بك واستغراقا فيك ولطفا شاملا من لدنك ورزقا واسعا هنيئا مريئا وسنا طويلا وعملا صالحا في الإيمان واليقين وملازمة في الحق والدين وعزا وشرفا يبقى ويتأبد لا يشوبه تكبر ولا عتن ولا فساد، إنك سميع قريب. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. إلهي نسألك بالاسم الأعظم الجاه المصطفى فرج علينا يا الله. إلهي نسألك بالاسم الأعظم، إلهي نسألك بالاسم الأعظم الجاه المصطفى فرج علينا يا الله. ببسم الله مولانا ابتدينا ونحمده على نعمه فينا يا الله، توسلنا به في كل أمر قياد الخلق رب العالمين، وبالهادي توسلنا ولدنا كل الأنبياء والمرسلين يا الله، وآلهم ومع الأصحاب جمعا توسلنا وكل تابعيناك كل طواف الأملاك ندعو بما في غيب ربي أجمعين يا الله، بالعلماء بأمر الله طران وكل أولياء والصالحين يا الله، وجه الدين تاج العارفين يا الله، رقاف ذو التمكين مرقى وقدم الشريعة واليقين يا الله، وذكر العيد روس القطب أجنع قلب الصدى للصادقين، عفيف الدين محي الدين حقا له تحكيمنا وبه اقتدينا يا الله، ولا ننسى كمال الدين سعدا عظيم الحال تاج العابدين، وناظمها أبا بكر إماما حباه إله جاها مكينا يا الله، بهم ندعو إلا المولى تعالى بغفران يعم الحاضرين، ولطف شامل ودوام ستر وغفران لكل المذنبين يا الله، ونختمها بتحصين عظيم بحول الله لا يقدر علينا يا الله، وستر الله مسبول علينا، ونختم بالصلاة على محمد إمام الكل خير الشافعين يا الله، يا عالم السر منا لا تتكل ستر عنا، وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا، يا عالم السر منا لا تدك الستر عنا، وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا الله، يا عالم السر منا لا تدك الستر عنا، واعف عنا وكلنا حيث كنا يا الله، يا ربي يا عالم الحال إليك وجهت الأمال، فامنن علينا بالإقبال وكلنا أصلح البال، يا ربي يا رب الأرباب، عبدك فقيرك على الباب، أتى وقد بت الأسباب مستدركا بعدما مال يا الله، يا واسع الجود جودك، الخير خيرك وعندك عبدك، فادرك برحمتك في الحال يا الله، يا موجد الخلق ضرا موسع الكل برا، أسألك أسبال السترة على القبائح والأقطال، يا من يرى سر قلبي حسبي اطلاعك حسبي، فامحو بعفوك ذنبي واصلح قصودي والأعمال يا الله، ربي عليك اعتمادي كما إليك استنادي، مرادي رضاك والدام الحال يا الله، يا ربي يا ربي إني أسألك العفو عني ولم يخفيك ظني، يا مالك الملك يا وال أشكو إليك وأبكي من شوم ظلمي وإفكي وسوء فعلي وتركي وشهوة القيل والقال يا الله، وحب دنيا ذميمة عقيمة بها البلايا مقيمة، وحشوة فاد واشغال يا الله، يا ويح نفسي الغوية عن السبيل السوية، أضحك روج علي وقصها الجاه والمال يا رب، قد غالبتني وبالأمان سبتني وفي الحظوظ كبتني وقيدتني بالأقبال يا الله، قد استعنتك ربي على مداوات قلبي في كربي فانظر

أنتك ربي في قلبي وحل عقد ذكربي فانظر إلى الغم ينجال يا الله يا ربي يا خيرك في أحلل علينا العوافي فليس جيدا مخافي عليك تفصيل واجمال يا ربي عبدك ببابك يخشى لي مع عذابك ويرتجي لي ثوابك وقيد رحمتك هطال يا الله وقد أتاك بعذره وفقره فاهزم بيسرك عسره بمحض جودك والإفضال يا الله وامنن عليه بتوبة تغسله من كل حوبة واعصمه من شر أوبة لكل ما عنه قد حال فأنت مولى الموالي المنفرد بالكمال وبالعلا والتعالي علوت عن ضرب الأمثال يا الله جودك وفضلك وبرك وقهرك يخشى وذكرك وشكرك لازم وحمدك والإجلال يا الله يا ربي أنت نصيري فلقني كل خيري واجعل جنانك مصيري واختم بالإيمان الأجال وصل بكل حال على مزيل الضلال من كلمته الغزال محمد الهادي الدال يا الله والحمد لله شكرا على نعم منه تترى وجهرا

يزيل للمنكرات للصلوات يأمر بالصالحات محب للصالحين يا الله يزيح كل الحرام يقهر كل الطغام.

أهينك واغفر لي كل الذنوب استر لي كل العيوب واشف لي كل القروب واكفي هذا المذين يا الله واختم بأحسن ختام.

ربي إني هذا الصفات العليا قائم بالبناء أريد عطيا يا الله تحت باب الرجاء وقفت بذلي فأخذني بالقصد قبل المنية والرسول الكريم باب رجائي فهو غوثي وغوث كل البرية يا الله فأخذني به وبلغ فؤادي كل ما يرتجيه من أمنية واجمع الشمل في سرور ونور وابتهاج بطلعة الهاشمية يا الله مع صدق الإقبال في كل أمر قد قصدنا والصدق في كل نية ربي فاسلك بنا سبيل رجال سلكوا في التقى طريقا سويا يا الله واهدنا ربنا لما قد هديت السادة العارفين أهل المزية يا الله بحكم الذوق في فهم سر معنى المعية يا الله واحفظ القلب أن يلم به الشيطان والنفس والهوى والدنيا يا الله قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري يا الله فلهذا السر أدعو في يساري وعساري يا الله أنا عبد صار فخري.

يعني علم ربي واختياري يا الله يا سريع الغوث غوثا منك يدركني سريعا يا الله يهزم العسر ويأتي بالذي أرجو جميعا.

ربي عقوفي ولحسن الظن لازم فوخلي وحليفي يا الله وأنيسي وجليسي طول ليلي ونهاري يا الله قد قفاني علم

أو جهلنا ولجميع ولحرام أو ندم وباح ومكروه وواجبات ولكل ما يعلمه الله ماضيات ومقبلات. نستغفر الله العظيم للمؤمنين يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمات. يا حافظ احفظنا وثبتنا ما للثبات واغفر لنا ما تعلم وهب لنا كل يا الله بدل ذنوبنا حسنات حتى التابعات. يا الله سمعنا وأطعنا فاذنا للصالحات وآتنا يا ربنا في الدنيا والأخرى وأعطنا حسن اليقين مع كمال العافية الدائم وأصلح ما فسد وارفع لكل المذيات منك الهداية والعناية والنعيم وما تشاء كان فانظر بالعيون الراحمات أمن الإله بالقبول لأعمالنا والدعوات ندخل مع طه وآله.

دائما في الدار الديه واغفر لناظمها وللقارنهم والقاريات ومن سمعها ونشرها وكاتبين وكاتبات وارحم وافق أمة أحمد وأذي واصلح للنيات صلى الله وسلم عدد ذر الكائنات وآله كل الأنبياء والصالحين والصالحات في كل لحظة أبدا على عداد اللحظات والحمد لله كما يحب هذا النعمات تتداخل غير رضا نفسه.

يسر كل عسير ويا جابر كل كسير ويا صاحب كل فريد ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف ويا ما منك يسر علينا كل عسير فتيسير العسير.

اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام، وكلبنا بك نبيك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك، وانت ثقتنا ورجاؤنا. وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه. ومداد كلمات: يا اللهم إنا نسألك زيادة في الدين، وبركة في العمر، وصحة في الجسد، وسعة في الرزق، وتوبة قبل الموت عند الموت، ومغفرة بعد الموت، وعفوا عند الحساب، وأمانا من العذاب، ونصيبا من الجنة، وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه. ومداد كلمات: يا عمدتي يا عدتي يا منقذي من شدتي، وجهت لك وجهتي، عجل بغوضي يا عظيم.

يا استغفر الله عندي يا مقدم عجل بغوذي يا عظيم يا الله وسخر الأسباب وذلل الصعاب وافتح لنا الأبواب بالنصر منك يا كريم ورد كيد الكائد وكل طاغ المارد وحاسد المعاند بحق سر طاصم يا الله يا عمدتي يا عدتي من شدتي وجهت لك وجهتي عجل بغوذي يا عظيم يا الله وسخر الأسباب وذلل الصعاب الأبواب بالنصر منك يا كريم يا الله ورد كيد الكائد وكل طاغ المارد معاند بحق سر طاصم يا الله استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه ربي اغفر لي استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه ربي اغفر لي استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه ربي اغفر لي استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه ربي اغفر لي استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه ربي اغفر لي الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه ربي اغفر لي استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه ربي اغفر لي استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه ربي اغفر لي استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه ربي اغفر لي الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه ربي اغفر لي استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه ربي اغفر لي استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه ربي اغفر لي استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه ربي اغفر لي الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه ربي اغفر لي استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه ربي اغفر لي استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه ربي اغفر لي استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه ربي اغفر لي استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي

والمؤمنات للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات للمؤمنين

0: كلماته.
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة.

حي على الفلاح، حي على الفلاح.

آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.

سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده
استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله في كل لحظة أبدا عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي وتجمع بها شملي وتلم بها شعثي وترد بها ألفتي وتصلح بها ديني وتحفظ بها غائبي وترفع بها شملي.

عداوتك من خالفك من خلقك. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد وعليك التكلان، وإنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم يا ذا الحبل الشديد

طفى بالعز وقال به سبحان من لبس المجد وتكرم به سبحان من لا ينبغي التسبيح إلا له سبحان ذي الفضل والنعم سبحان ذي القدرة والكرم سبحان ذي الجلال والإكرام.

0: أستغفر الله العظيم لي.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول

Allahu Akbar. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم

بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه بل والحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يرجع إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب بشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه

وجعلكم سمع رب صار رفدة كريم لما تشكرون. وقال وإذا ضللنا في الأرض إنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا بصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. الله أكبر. الله أكبر. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا مما رزقناهم ينفقون. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون. وأما الذين فسقوا فما هم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها عيدوا فيها وقيلهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. ولنذيقنهم العذاب الأدنى والعذاب الأكبر لعلهم يرجعون. ونذر من ذكر بآيات ربي ثم أعرض عنها إن من المجرمين منتقمون. ولقد آتينا موسى كتابا فلا تكن في مرية من لقائه وجعلنا هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. أولم يهدي لهم كم هلكنا من قبل من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك الآيات أفلا يسمعون. ألم يروا أن نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل من أنعامهم أنفسهم أفلا يبصرون. ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين. قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون. فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط

بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج

الذين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم يلقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذليت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر وإستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شينا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما يشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما الله أكبر سمع الله لمن حمده اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت

ولا يجد من عاديت تبارك ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك. اللهم عافنا والطف بنا واحفظنا وانصرنا وفرج عنا والمسلمين. اللهم اكفنا وإياهم جميعا شر مصائب الدنيا والدين. اللهم أصلحنا وأصلح من في صلاحي صلاح المسلمين. اللهم لا تهلكنا وأهلك من في هلاكي صلاح المسلمين. اللهم اسقنا الغيث والرحمة مع اللطف والعافية والبركة ولا تجعلنا من المحرومين. اللهم ارفع واصرف عنا وعن المسلمين الأذى والغلاء والبلاء والقحط والحمى والجذب والجور والظلمة وجميع أنواع الفتن والمحن والأمراض والأسقام والشدائد والزيغي والضلال والزلازل الريح والجهل والبلاء ما أظهر منها وما بطن. وأنج المستضعفين والمكروبين المظلومين من المسلمين وكلاهم وصنهم ودولهم ورهم وآلهم ومجدهم. وفقنا بما تحب وترضى واطلب بنا وبهم فيما يجري به القضاء واسرف وادفع بعيد وازل عنا وعنهم شر الطاغين والباغين والظالمين والمعتدين والمفسدين علينا وسائرين عاجلا فاعف السلامه برحمتك يا ارحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد بالامه واله وصحبه وسلم. الله اكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. صلى الله صلى الله صلى الله اللهم أنت السلام منك السلام منك السلام. حينا بنفس الأمر غنى برحمتك دارك دار السلام دار بارك دار بنظري دار الجلال والإكرام. اللهم لا مانع الماضي دار الماضي الممنوع دار الأدم قد دار الفرق دي مجيد. اللهم ربي أعنا على ذكرك وشكرك وصفاتك لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو الميزان على كل شيء قدير.
1: شريك لا له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وإليه النشور ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في كل لحظة أبدا عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلمات.

0: الحمد لله رب العالمين.
1: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله والله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، وأسكننا مع السابقين أعلى فراديس الجنان، خالدين من غير سابقة عذاب ولا عتاب ولا فتنة ولا حساب، برحمتك يا أرحم الراحمين. وافعل كذلك بوالدينا وذرياتنا وأحبابنا إلى يوم الدين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.

اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، أفضل الذكر، فاعلم أنه لا

0: وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.
1: انتقل إلى رحمة الله تعالى أحمد بن كرامة بن علي بن يسلم بن حجه. أحمد بن كرامة بن علي بن يسلم بن حجه. والجنازة الساعة 7 صباحا والعزاء في بيتهم بحري مسجد العناية بمولى عيديد. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك اللهم لبيك، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد.

محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وتحنن على محمد وعلى آل محمد كما تحننت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وسلم على محمد وعلى آل محمد كما سلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. في كل لحظة أبدا عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك. اللهم صلي وسلم وبارك وكرم بقدر عظمة ذاتك العليا في كل وقت وحين أبدا عدد ما علمت وزينة ما علمت وملء ما

مصباح الظلم، أبي القاسم سيد الكونين وشفيع الثقلين صلى الله عليه، أبي القاسم سيدنا محمد بن عبد الله سيد العرب والعجم صلى الله عليه، نبي الحرمين محبوب عند رب المشرقين والمغربين. يا أيها المشتاقون لنور جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم بجميع الصلوات كلها عدد ما في علم الله على سيدنا محمد وآله ومن والاه في كل لحظة أبدا بكل لسان لأهل المعرفة بالله. اللهم صل وسلم بجميع الصلوات كلها عدد ما

اللهم صل وسلم بجميع الصلوات كلها عدد ما في علم الله على سيدنا محمد وآله ومن والاه لحظة أبدا بكل لسان لأهل المعرفة بالله عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والأصحاب صلاة وسلاما ترفع بهما بيني وبينه الحجاب وتدخلني بهما عليه من أوسع باب وتسقيني بهما بيده الشريفة أعذب الكؤوس من أحلى شراب. اللهم صل وسلم على

به من أوسع باب، وتسقيني به ما بيده الشريفة أعذب الكؤوس من أحلى شراب. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والأصحاب صلاة وسلاما ترفع بهما بيني وبينه الحجاب، وتدخلني بهما عليه من أوسع باب، وتسقيني بهما بيده الشريفة أعذب الكؤوس من أحلى شراب عدد خلقك زينة عرشك.

اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نورك الساري ومددك الجاري واجمعني به في كل أطواري وعلى آله وصحبه يا نور. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نورك الساري ومددك الجاري واجمعني به في كل أطواري وعلى آله وصحبه يا نور. عدد خلقك ورضا نفسك زينة عرشك ومداد كلماتك. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك في كل لحظة أبدا عدد خلقك وزنا

يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. اللهم إني أقدم إليك بين يدي كل نفس ولمحة ولحظة وخطرة وطرفة يطرف بها أهل السماوات والأرض وكل شيء هو في علمك كائن أو قد كان. أقدم إليك بين يدي ذلك كله الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم فهم لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفرنا

والملائكة وأولي العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ونحن نشهد بما شهد الله به ونشهد الله على ذلك ونستودع الله هذه الشهادة وهي لنا عند الله وديعة، نسأله حفظها حتى يتوفانا عليها. إن الدين عند الله الإسلام. قل اللهم مالك الملك، اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، تعطي من تشاء منهما وتمنع من تشاء، أنت ترحمنا فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم اقضي عنا الدين واغنينا من الفقر، وتوفنا على طاعتك والجهاد في سبيلك. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوان أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوان أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوان أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو، الملك القدوس السلام، المؤمن المهيمن، العزيز الجبار، المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو
وهو العزيز الحكيم. سلام على نوح في العالمين، إنا كذلك نجزي المحسنين، إنه من عبادنا المؤمنين. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. الحمد لله رب العالمين.

آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.

سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم إني أسألك من فجات الخير وأعوذ بك من فجات الشر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت، أنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، ولا حول ولا

نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث من عذابك أستجير أصلح لي شأني كله ولا تكلني لا نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تطعمني وأنت تسقيني وأنت تميتني وأنت تحييني وأنت على كل شيء قدير أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وعليك نتوكل وإليك النشور أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله رب العالمين اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهدى اللهم إني أسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعد اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر على ذلك في كل لحظة أبدا عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نباهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم هم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا

ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا وضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم تسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا
وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذره زؤا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى لا فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زاكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني

فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه، قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا، قال هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فأردت أن أعيبها، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين، فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا، فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك، وما فعلته عن أمري، ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. ويسألونك عن ذي القرنين، قل سأتلو عليكم منه ذكرا. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا، فاتبع سببا، حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما، قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى، وسنقول له من أمرنا يسرا. ثم اتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا، كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا. ثم اتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال ما مكنني فيه ربي خير، فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. آتوني زبر الحديد، حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا، حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا. فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. قال هذا رحمة من ربي، فإذا جاء وعد ربي جعله دكا، وكان وعد ربي حقا. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض، ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا، الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء، إنا أعتدنا جهنم إنما للكافرين نزلا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزؤا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة.

هذه إذاعة نور الإيمان بتريم، كنا وإياكم مع نقل مباشر من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم. مستمعين الكرام، روي في الحديث النبوي عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. رواه الإمام مسلم. في هذه اللحظات تستمعون إلى تلاوة مباركة لسورة البقرة.

العمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج 7 إذا رجعتم

خالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم

ذلك سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله عدد ما خلق في السماء سبحان الله عدد ما خلق

0: حديث الجمعة
1: جاءت بوصف الصحب على لسان الحب معظم
0: شرح موجز لشمائل الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مع السيد الداعية زيد بن عبد الرحمن بن يحيى.

0: على لسان الحب. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا نزال مع شمائل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التي جمعها الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله، وقد بلغنا إلى باب إدان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فبالسند المتصل إلى الإمام الترمذي رحمه الله قال: حدثنا علي بن حجر قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن القاسم التميمي عن زهدم الجرمي قال: كنا عند أبي موسى الأشعري قال: فقدم طعامه، وقدم في طعامه لحم دجاج، وفي القوم رجل من بني تيم الله أحمر كأنه مولى، قال: فلم يدنو. فقال له أبو موسى: أدنو، فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أكل منه. فقال: إني رأيته يأكل شيئا فقدرته، فحلفت أن لا أطعمه أبدا. حديث سيدنا أبي موسى الأشعري رضي الله عنه واضح، وقد تقدم بروايات أخرى ومعانيه ظاهرة، وفيه ما يدعو إلى أن يتأسى الإنسان برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن لا يتأفف من طعام علم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد تناول منه، فكيف يتأفف من عمل كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يستطيعه. وبه إليه قال: حدثنا محمود بن غيلان قال: حدثنا أبو أحمد الزبيري وأبو معين قال: حدثنا سفيان عن عبد الله بن عيسى عن رجل من أهل الشام يقال له عطاء عن أبي أسيدة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كلوا الزيت وادهنوا به، فإنه من شجرة مباركة. والحديث أيضا أخرجه الإمام الترمذي في جامعه. قوله كلوا الزيت أي اتخذوه إداما يؤكل مع الخبز، وقوله وادهنوا به أي ادهنوا به الشعر والبشرة، فإنه يعلل رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره لصحابته الكرام بهذا الادهان وبهذا التناول أنه ناشئ ونابع من شجرة مباركة، وهي شجرة الزيتون، وهي مباركة لكثرة ما ينتفع بها، ويكفي من الدلالة على بركتها وعلى فضلها أن الله سبحانه وتعالى قد أقسم بها في كتابه الكريم، فقال: والتين والزيتون، ووصفها سبحانه وتعالى بأنها شجرة مباركة، وقال: يقال من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية. ويقول الشيخ ابن القيم في كتابه العظيم زاد المعاد: والدهن في البلاد الحارة كالحجاز ونحوه آكد، متأكد فوائد استخدامه من آكد أسباب حفظ الصحة وإصلاح البدن، وهو كالضروري له. وبه إليه قال: حدثنا يحيى بن موسى قال: حدثنا عبد الرزاق قال: حدثنا معمر عن زيد بن أسلمة عن أبيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كل الزيت والدهن به فإنه من شجرة مباركة. هو أيضا في جامع الترمذي وفي سنن الإمام المالك. قال أبو عيسى الترمذي في كتابه الشمائل بعد أن أورد هذا الحديث: وعبد الرزاق كان يضطرب في الحديث، فربما أسنده وربما أرسله، فهو بين الاتصال والإرسال. وبه إليه قال: حدثنا السنجي وأبو داود سليمان ابن معبد السنجي قال: حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن زيد بن أسلمة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحوه، ولم يذكر فيه عن عمر. وهذا الحديث أيضا أخرجه الإمام عبد الرزاق الصنعاني في مصنفه. قوله فربما أسنده وربما أرسله، ربما أسنده كما ساقه المصنف أولا، وربما أرسله كما في الرواية الأخرى، حيث قال عن زيد بن أسلم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يذكر سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فأرسل بهذه الرواية وأسند في الرواية التي قبل. وبه إليه قال حدثنا محمد بن بشار، قال حدثنا محمد بن جعفر وعبد الرحمن بن مهدي، قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن سائر أصحاب رسول الله أجمعين قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعجبه الدب، فأتي بطعام أو دعي إليه فجعلت أتتبعه فأضعه بين يديه لما أعلم أنه يحب صلى الله وسلم وبارك عليه، ورضي الله عن أصحابه الذين كانوا يسعون في محاب نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعجبه الدباء، أي يحبه ويستطيبه. والدباء القرن المعروف، وهو من الإدام الذي يؤكل بالخبز. وبه له قال حدثنا قتيبة بن سعيد، قال حدثنا حفص بن غياث عن إسماعيل بن أبي خالد عن حكيم ابن جابر عن أبي قال دخلت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فرأيت عنده دباء يقطع، فقلت ما هذا؟ قال نكثر به طعامنا. والحديث أيضا كما هو في الشمائل هو أيضا في سنن ابن ماجه. قال أبو عيسى الترمذي وجابر هذا هو جابر بن طارق، ويقال ابن أبي طارق، وهو رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا نعرف له إلا هذا الحديث الواحد. وأبو خالد اسمه سعد، وخلدت كتب السنة هذا الحديث لهذا الصحابي، ولم يترك أن يروي لرسول الله ولو حديثا، فنبينا هو القائل حدثوا عني ولو بحديث أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. فحديث جابر بن طارق رضي الله عنه فيه أكل النبي صلى الله عليه وآله وسلم للدباء، وأنه من جملة الإدام الذي كان يهتدي به صلى الله عليه وآله وسلم من تواضعه صلوات ربه وسلامه عليه، ومن تيسيره، ومن بعده عن مظاهر الترف الذي يسعى إليها بعض المتكبرين وبعض الأغنياء. وبه إليه قال حدثنا قتيبة ابن سعيد عن مالك بن أنس رضي الله عنه عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول إن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لطعام صنعه، قال أنس فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى ذلك الطعام، فقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خبزا من شعير ومرقا فيه دباء وقديد، قال أنس فرأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتتبع الدباء حوالي القصعة، فلم أزل أحب الدباء من يومه. أخرجه البخاري ومسلم، وكذلك الإمام الترمذي في جامعه. قوله إن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لطعام أعده وصنعه وطبخه، فأجاب صلى الله عليه وآله وسلم دعوته، وذلك من كمال تواضعه. فهو القائل لو دعيت إلى كراع لأجبت، لو كانت الدعوة إلى شيء يسير فإني لا أتوانى عن جبر الخواطر وفي قبولي لتلك الدعوات التي يدعوني إليها من هم أهل لأن يكرم وأن تجبر خواطره. قوله فقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أي قدم له، فمن حسن الضيافة تقريب الطعام للضيف، كما ذكر الله عز وجل عن إكرام إبراهيم الخليل عليه السلام لضيفانه، وقال فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكل. فهذا بعض ما ينبغي أن نقف عليه في هذا الحديث، ولعل لنا الكمال ولما ينبغي أن نتفهمه من هذه الرواية. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى رضي الله عن أصحاب رسول الله، والحمد لله
1: رب. حديث الجمعة جاءت بوصف الصحب على لسان الحب معظم. شرح موجز لشمائل الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مع السيد الداعية زيد بن عبد الرحمن بن

0: يشرك بعبادة ربه أحدا.
1: الدعاء في الخطبة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد يوم جمعة من باب كان نحو دار القضاء، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما ثم قال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يغثنا. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. قال أنس رضي الله عنه: ولا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة، وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. قال: فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس، فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت. قال: فلا والله ما رأينا الشمس سبتا. قال: ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبله قائما فقال: يا رسول الله، فادعوا الله يمسكها عنا. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم حولنا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. فانقلعت وخرجنا نمشي في الشمس. أخرجه البخاري ومسلم.
2: الإشارة في الدعاء.
3: عن حسين بن عبد الرحمن أن عمارة بن رؤيبة رضي الله عنه رأى بشر بن مروان على المنبر رافعا يديه، فقال: قبح الله هاتين اليدين، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزيد على أن يقول بيده هكذا، وأشار بإصبعه المسبحة. أخرجه مسلم.
4: اجتناب التكلف في الدعاء. عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حدث الناس كل جمعة مرة، فإن أبيت فمرتين، فإن أكثرت فثلاث مرار، ولا تمل الناس هذا القرآن، ولا ألفينك تأتي القوم وهم في حديث من حديثهم فتقص عليهم فتقطع عليهم حديثهم فتملهم، ولكن أنصت، فإذا أمروك فحدثهم وهم يشتهونه، فانظر السجع من الدعاء فاجتنبه. فإني عهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا يفعلون إلا ذلك، يعني لا يفعلون إلا ذلك لاجتناب. أخرجه البخاري.
2: وعن أبي نعامة أن عبد الله بن مغفل سمع ابنه يقول: اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها. فقال: أي بني، سل الله الجنة وتعوذ به من النار. فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء. أخرجه أبو داود.

عزيزي الطالب، عزيزتي الطالبة، في مرحلة الثانوية العامة مستقبلك بيدك، وخياراتك اليوم تصنع نجاحك غدا، فافتح مستقبلك بنفسك. فالتعليم الفني والمهني أصبح اليوم من أسرع الطرق للوصول إلى سوق العمل. تخصصات متعددة، مهارات مطلوبة، وفرص حقيقية للنمو والتطور. واختر ما يناسب شغفك وليس ما يفرضه الآخرون، فمستقبلك في مهارتك. وعي بالتعليم الفني.

العارفون إذا بسطوا أخوف منهم إذا قبضوا، ولا يقف على حدود الأدب في البسط إلا القليل. البسط تأخذ النفس منه حظها بوجود الفرح، والقبض لا حظ للنفس فيه. ربما أعطاك فمنعك، وربما منعك فأعطاك. متى فتح باب الفهم في المنع عاد المنع عين العطاء. الأكوان ظاهرها غرة وباطنها عبرة، فالنفس تنظر إلى ظاهر غرتها، والقلب ينظر إلى باطن عبرتها. إذا أردت أن يكون لك عز لا يفنى، فلا تستعزن بعز يفنى. الطي الحقيقي أن تطوي مسافة الدنيا عنك حتى ترى الآخرة أقرب إليك منك. العطاء من الخلق حرمان، والمنع من الله إحسان. جل ربنا أن يعامله العبد نقدا فيجازيه نسيئة. كفى من جزائه إياك على الطاعة أن رضيك لها أهلا. كفى العاملين جزاء ما هو فاتحه على قلوبهم في طاعته، وما هو مورده عليهم من وجود مؤانسته. من عبده لشيء يرجوه منه أو ليدفع بطاعته ورود العقوبة عنه، فما قام بحق أوصافه. فاقتك لك ذاتية، وورود الأسباب مذكرات لك بما خفي عليك منها. والفاقة الذاتية لا ترفعها العوارض. خير أوقاتك وقت تشهد فيه وجود فاقتك، وترد فيه إلى وجود ذلتك. متى أوحشك من خلقه فاعلم أنه يريد أن يفتح لك باب الأنس به. متى أطلق لسانك بالطلب فاعلم أنه يريد أن يعطيك. العارف لا يزول اضطراره، ولا يكون مع غير الله قراره.

0: إذاعة نور الإيمان بتريم تقدم لكم برنامج فاسألوا أهل الذكر، برنامج أسبوعي مباشر نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم في مختلف شؤون الدين والحياة. فاسألوا أهل الذكر مع الشيخ الدكتور سالم بن أحمد بن أبي بكر الخطيب، حوار الأستاذ سالم بن عبد الرحمن بفضل، هندسة صوتية عبد الله بن مبروك بريك، إشراف عام السيد علوي بن سالم بن صميط.
1: تسأل دائما ويجيبك العلماء حتى تسعدا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد صادق الوعد الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، مستمعوا ومتابعوا قناة وإذاعة نور الإيمان من دار المصطفى بتريم، أحييكم أينما كنتم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير وعمرها بكل ما يحبه ويرضاه. أحييكم وأرحب بكم في هذا الصباح المبارك من هذا اليوم الفضيل، يوم الجمعة، في حلقة جديدة ومباشرة من برنامج فاسألوا أهل الذكر. وبداية أرحب بكل من يستمع إلينا الآن، خصوصا أحبابنا في مدينة تريم وضواحي هذه المدينة المباركة، وبكل من يستمع إلينا في مدن وقرى وادي حضرموت، خصوصا أحبابنا في وادي دوعن عبر إذاعة إشراق من دوعن. كذلك أرحب بمستمعينا في مدن ساحل حضرموت، خصوصا أحبابنا في مدينة المكلا عبر إذاعة نور الإيمان من رباط الروضة بالمكلا، وأحبابنا في مدينة الشحر عبر إذاعة نور الإيمان من رباط المصطفى بالشحر، وأحبابنا في مدينة الحامي عبر إذاعة نور من رباط النور بالحامي. وكذلك الترحيب بمن يستمع إلينا خارج محافظة حضرموت، خصوصا أحبابنا في مدينة عتق بمحافظة شبوة، والذين يستمعون إلينا عبر إذاعة البث التعليمي بعتق. والترحيب أيضا من مستمعينا في جميع أنحاء العالم عبر تطبيق الإذاعة عبر الإنترنت. أرحب بالجميع وأسأل من الله أن ينفعنا وإياكم بما سيسمعنا في هذه الحلقة من توجيهات وإجابات وإرشادات وعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم على لسان فضيلة الشيخ سالم بن أحمد بن أبي بكر الخطيب. وبإمكانكم التواصل معنا عبر الاتصال عبر الرقم المباشر عبر الرقم 414111، أو عبر رسائل الواتساب عبر الرقم 7711805777. مرة أخرى أرحب بكم وترحيب الكبير بضيفنا الكريم، حياكم الله شيخ سالم، جزاكم الله خير على الحضور وجعل الله الحق على لسانكم
3: يا رب.
2: نعم، أمين. ندخل مباشرة شيخ سالم في أسئلة الإخوة المتابعين. وعندنا هنا سائل يسأل في التشهد في الصلاة التحيات المباركات، ويقول هل يجب وصل التحيات المباركات، يقول التحيات المباركات الصلوات، أو أنه يمكن الفصل فيقول التحيات المباركات الصلوات؟
3: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الجواب لله التوفيق، كل من ما ذكر جائز أن يقول التحيات المباركات الصلوات الطيبات، وهذا أحسن وأولى، التحيات المباركات، أو بس أهم شيء يقول التحيات المباركات كما قد يفعلها بعض العوام، إنما هي التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله إلى آخرها، أو يقول التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، أيضا هذا جائز، لأنه هذا بيكون وقف، يعني وصل في محل الوقف، يعني أنه وقف وصل في آن واحد، الأول بيكون أحسن. والتحيات جمع تحية، وهي ما يحيى بها، وكان العرب لهم تحية أنعم صباحا قبل أن يأتي الإسلام وبعد الإسلام، السلام عليكم. وكذلك أيضا كان ملوك الفرس والروم، وهذه كانت لهم تحيات، منهم من يكون تحيته بخلع ما على الرأس ثم الانحناء، كما إلى اليوم هذا مشاهدة، يخلع القبعة وينحني كما قد تحصل، ومنهم من تحية بوضع اليد على الرأس، ومنهم بالسجود على الأرض. فهذه كل واحد له تحية، ويقول أنا الآن في التشهد التحيات كلها لله، التحيات المباركات، المباركات معنى البركة التي هو النماء، المباركات معنى الناميات، المباركات الصلوات، الصلوات الصلوات الخمس، هذا قيل أنها صلوات الخمس وقيل غير ذلك، الصلوات الطيبات، الطيبات يعني الحسنة الطيبة، هذه كلها لله تبارك وتعالى، والله أعلم.
2: جزاكم الله خير شيخ سالم. وكذلك عندنا سائل يقول أنهم عندهم في البيت رجل عاقل كبير في السن، قال فهم يقومون على خدمته وعلى جبر خاطره، لكن قال في بعض الأحيان ما يتكلم ويكسر خاطر الذين يباشرونه، فما توجيهكم ونصيحتكم لهم؟
3: التوجيه والنصيحة للقائمين عليه أكثر ممن هو، هو السبب الذي عنده هذا أنه خاطره مكدر ربما من عدة أشياء، من المرض الذي به، من الآلام الذي به، من قل الحيل الذي به، جالس في البيت كالمسجون لا يخرج ولا شيء كبير في السن، كذلك أيضا من موت أقرانه وأصحابه، كل بعد قليل سمع أنه فلان ذاك قد توفي وهو صاحبه وكان يزامله أو يدارسه أو نحو ذلك من الأمور. فأسباب كثيرة هي من المشوشات موجودة على مثل هذا الشخص، فهو الأولى بالرعاية والأولى بالشفقة والأولى بالرحمة، وهذا الكبير الذي في البيت هو سبب لجلب الخير والرزق للبيت ودفع الشر. كم من بيت مدفوع عنهم الشر بوجود الكبير السن العاقل الذي في البيت، فإذا زال هذا انتقل إلى رحمة الله يخاف على هذا البيت مما من فوات شيء كانوا يعهدونه، قال لعلك به ترزق، من أمثال هؤلاء الكبار الذين هم في الدار بهم يرزق الإنسان وبهم يحصل لهم الخير، فينبغي الترفق بهم وينبغي الصبر عليهم. عاد هذا يقول يسكت، هذا يسكت، هذه نعمة. فربما لا، أنت تقدم خدمتك وتجهد معه وتتعب معه، آخر الأمر لا يقدرك ولا يشكرك ولا ولا ولا، هذا من ناحية الظاهر، لكن في باطنه هو يشعر من أولاده يبره ومن هم لا يبره. ربما الذي لا يبره يمكن يتكلم معه أحسن، لكن لما يجي الولد البار هذا يقلب وجهه عليه، لما يشوفون الذين هم متعلقون بهذا الابن البار، طيب أنت الآن تعب نفسك معه ولا يعطيك خاطر ولا يكلمك ولا يكلم يرد عليك بعنف، وأخواني أخوانك الباقيين يكلمهم بلطف ورفق ونحو ذلك من الأشياء. هذا من ناحية الظهر، لكن في الباطن في القلب يدرك الإنسان من يخدمه من أولاده ومن لا يخدمه. هو أحيانا قد يكون إنسان بالطبيعة يتصرف بعض الأولاد ينفع عن بعض الأولاد أسرع من انفعاله عن بعض الآخر. وقد جاء في وقد جاء في الشرع الشريف الدعوة إلى إكرام المسلم، وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ما أكرم شاب شيخا لسنه إلا قيض الله من يكرمه عند سنه. ما أكرم يعني ما حصل إكرام من هذا الولد أو هذا الشاب للشيخ عند سنه، إنما كان إكرامه لأجل السن، إلا قيض الله، هي الله من يكرمه عند سنه. وهذا الحديث في الترمذي كما هو معروف. وكذلك أيضا جاء في الحديث أشد من هذا وأعظم، قال ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا، كأنه خرج ليس من الإسلام يعني، أو ليس من الصفات الحسنة في المسلم من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا، يعني هذا يعني كلام خطير يعني أن يقال. وكذلك أيضا جاء في الحديث الذي رواه أبو داود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه. إن من إجلال الله أول ما بدأ إكرام ذي الشيبة المسلم.
2: نعم أستاذكم شخصا في الوقوف عند هذا الحديث، ولكي لا نطيل على المتصل أبو عبد الهادي، تفضل أخي أبو عبد الهادي.
4: ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلوا.
4: معنا سؤال، السياكل هذه الحين والسيارات اللي تحت الشارع دي برا يعني في الشارع واقفة،
2: نعم،
4: هل تعتبر مال سايب؟ يعني إذا سرقوا جاء واحد سارق وجل السيكل أو جل سيارة، هل يعتبر مال سايب هذا أو كيف يعني؟
2: تمام، واضح السؤال.
4: يصح له أنه يسرقه ولا ما هي كيف يعني؟
2: عندكم سؤال آخر؟
4: يحاكمه. وإذا مثلا وجد الضيقة مفتوحة حق بيت يعني،
2: نعم،
4: ودخل السارق وسرق وشل ونزل، هل هذا يعتبر أن الضيقة مفتوحة يعني يكون مال سايب ولا كيف يعني؟
2: واضح السؤال.
4: يحاكم ولا ما يحاكم ولا؟
2: معكم سؤال آخر؟
4: جزاكم الله خير.
2: تسمعوني إجابة إن شاء الله. وقفتم شيخ سالم عند إجلال الله.
3: تمام. إجلال الله يعني من تعظيم الله تبارك وتعالى إكرام ذي الشيبة المسلم، إكرامه هذا وتوقيره واحترامه. ولا بأس أن طولنا في هذا الموضوع، لأنه هذا الأمر ما يحتاج إليه، وما كثير من الآباء يعانون من تقصير أولادهم نحوهم، فيكون هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم من إجلال الله. أنت لا معدك تعظيم لهذا، لا تعظيم لله سبحانه وتعالى وإجلال له، توقيرك لهذا المسلم الكبير في السن. وقد نص علماؤنا كما ذكروا في بغة المسترشدين عن المشرع الروي أنه يسن تقبيل السن صاحب السن الكبير في السن، يسن تقبيل يده. وكنا نشاهد هذا كثير، هذه الأداب كانت منتشرة في مدينة تريم كثيرا كانت، وإلى الآن لا تزال موجودة في أكثر الأحوال، لكنه قد يحصل الآن تساهل من كثير من الناس أنهم لا يقبل يد الكبير. وقد كانوا إذا واحد صغير ما قبل يد الكبير يقولون له، وهكذا سمعناهم يقولوا كم ليلة قدر أدرك هذا، هذا الكبير. أنت عادة سنك كم؟ 20 سنة، لكن هذا سنه 70-80 سنة، كم أدرك من ليلة القدر على الأقل لأجل هذه؟ فهذه كل ليلة يتضاعف، يعني في كل مرة يدرك ليلة القدر يتضاعف لهم من الأعمال الصالحة، فصار من الأخيار، فينبغي لهم احترام. هذا بالنسبة عموم احترام الكبير، خصوصا الآن لما يكون عندنا في البيت كما جاء في السؤال أننا نراعي أشياء لحالات الكبير. هذا يشوف الآن جاء في الآية القرآن، والله خلقكم من ضعف ثم جعل بعد ضعف قوة ثم جعل بعد قوة ضعف وشيبة يخلق ما يشاء. يعني أول يبدأ من ضعف أو ضعف على القراءتين، من ضعف يبدأ ثم بعدين قوة ثم بعدين ضعف مرة أخرى. يعني شوف هذاك الضعف مثل الضعف هذا، بل ربما ذاك الضعف عاد فيها جمال في المظهر وطفل صغير سهل المحمل، وذاك الضعف لكن هو عاد يقدر يتحرك.

0: ما عادش عنده وعي، ما عادش عنده كبير، هو الضعف. عاد هناك انه ليس الوجه مثل الوجه. نعم. الأسنان قد تساقط بعضها، ما يعطي منظر غير حسن، وهذا كبير ليس مثل الصغير كبير، هذا ما صحيح. بتستطيع أن تحمله مثل ما تحمل الصغير، لكنه يحتاج رفق ورعاية مثل هذا وإنت بعدين بتصل إلى مثل هذا السن، إن مد الله في عمرك بتصل إلى مثل هذا السن. فالذي تعمله الآن للكبير هذا بيعمل لك بعد ذلك في الكبير، الذي يتساهل فيه بيتساهل في حقه، والذي هذا الله سبحانه وتعالى يحفظه، إما جوزي عليه في الدنيا يجاز عليه في الآخرة، إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملها. كذلك هذا الكبير يحتاج مراعاة في متابعة أدويته، ما يخليه هو الكبير هو وحده يشرب الأدوية، لأنه ربما يتساهل، لأنه بعض الأدوية إذا تأخر عن موعده أو تقدم على موعده قد يؤدي إلى ضرر، أو أنه هذا الدواء لازم يكون مع هذا الدواء الآخر، إذا استخدم هذا من دون هذا ربما يؤدي إلى ضرر، فيكون الأبناء أو من هم متعلق بهذه الأسرة، حتى لأنه ربما لا يكون هذا أبوهم ولا أمهم، قد تكون عمتهم، قد تكون خالتهم قائمون بها، فيرعونها مثل ما يرعون الأب والأم، لأن جاء في الحديث أن الخالة بمنزلة الأم، وجاء في الحديث العم، عم الرجل صنو أبيه بمنزلة أبيه، لو كان معه أبناء بمنزلة أبيه، وكذلك العمة قال فالأدب الأدب ثم الأدب، وهو أن تبر أما وأبا والعمة والعمة والشيخ الكبير وشيخ إن الشيخ بالبر جدير، وكل من علا عليك تكرمه، وكل من صغر دونك ترحمه، اللي هو أكبر منك تكرمه، اللي هو أصغر منك ترحمه. هذه الآداب التي فقدت على بعض المسلمين التي ينبغي أن تعود وترجع إلى الناس. زيادة على هذا ما ذكرنا أن مراعاة الأدوية، كذلك أيضا السجاد والقطف، لأن أكثر أو كثير من بيوت الناس عندهم مرمر، عندهم سيراميك على الأرض، وهذه السيراميك ما تثبت معه السجاد، لما يكون لا يخلونها على طريق الكبير هذا، لما يقوم بالحمام ربما تزلق به فيسقط، وكم تسبب حالات من سقوط للكبار السن من أمثال هؤلاء، لأنه هو الآن بدأ ضبطه يختل، حتى لو كان يمشي عاده في 60 و70 عاده الوزن المشي تمام مضبوط، لكنه قد يختل التوازن عنده، فمن أبسط الأشياء قد تتحرك السجاد وحده فيسقط، وسقوطه هذا ما هو سقوط الشاب هذا بيتحمل الصدمة، لكن الكبير هذا ما بيتحمل الصدمة، فيكون هذا تأثير عليه أكبر، ويكون الضرر عليه أكبر، ويصبر على الأب هذا، لأنه قد تكون عنده آلام قد لا يصرح بها، فيقومون عليه ويراعونه قدر الإمكان، وكل هذا زيادة في الأعمال الصالحة، أشد من كثير من الأعمال الصالحة الأخرى، ربما يرى نفسه أنه لو حضر كذا أو فعل كذا أنه هذا له مكان عظيم، هو قد يكون كذلك له مقام عظيم، لكن حرصه على أبيه وحرصه هذا، لما كما جاء في الحديث أن من أحق الناس بحسن صحابتي، قال أمك، قال ثم من، قال أمك، قال ثم من، قال أمك، قال ثم أبوك، قبل أصحابك، قبل كل أحد، أمك وأبوك لما تجلس عندهم في البيت تدخل عليهم السرور، تجيب لهم الأخبار التي تسرهم وتجالسهم، ما هو تمر عليهم كما الآن، يمكن يدخل الولد على أبوه غاية الأمر السلام عليكم ومصافحة ومباشرة إلى عند أولاده، والأب هذا يتركه، والأب يحب أن يجلس مع أولاده، يريد أن يسمعهم ويشوفهم ويضحك معهم، ولكنه لا يبقى هو في البيت كالمسجون. ونحن الآن نلاحظ الأطفال لما بيخرج الأب من البيت أولاده يتعلقون معه ويروحون معه مشوار قريب بيرجع يحبون، فهم يأخذهم بدافع الحنان، شوفوا الآن نازل مشوار ما أخذ عياله معه، راجع مشوار أخذ عياله، وهذا الكبير في السن كذلك لا معاشي عنده الآن، صار يحتاج الآن يخرج يتهوى يشوف أصحابه يشوف الأماكن الذي كان يعتاد الذهاب إليها، فينبغي مراعاة هذا كله، وكل هذا رصيد كبير يوفر لك للآخرة، حتى لما جوزيت عليه في الدنيا قد يجمع الله لك بين الجزائين، جزاء في الدنيا التعويض، وجزاء في الآخرة الثواب العظيم الذي ربما يستخبه كثير من الناس، وتحصل عاجل البشرى في الدنيا قبل الآخرة، والله سبحانه وتعالى أعلم.
1: جزاكم الله خير شيخ سالم، وفقنا الله العمل بهذه التوجيهات والنصائح. ونأخذ أبو عبد الهادي، سؤاله يقول أنه السياكل التي توجد للدراجات النارية أو غير النارية التي تكون في خارج البيت، هل تعتبر في حرز مثلها، بحيث أنه لو سرقها السارق تقطع يده، وهل يعتبر كذلك كما قال هو مال سائب يجوز أخذه لأنها خارج البيت، وكذلك يقول أنه لو كان باب البيت مفتوح ودخل أحد وسرق، هل هذا يعتبر مال سائب أو أنه يكون في حرز مثله؟
0: تمام، الجواب والله أعلم على ما يأتي من النقاط. أولا السرقة تعتبر كبيرة من الكبائر، يفسق بها صاحبها إذا سرق مقدار النصاب ولو مرة واحدة، إلى أن يتوب وتمضي عليه سنة توبة أنه عاد للسرقة وإن تيسرت له، ولو كان

0: الشرع أباح لك وأجاز لك، ولكن الشرع دعا ما قدر الإمكان أن تبذل جهدك إلى أن ترد هذا المال الذي سقط على صاحبه فضلا عن وضعه في مكان. إذن هذه الأمر الأول أنه قلنا بأنها كبيرة من الكبائر. الأمر الثاني قلنا بأنه لا يجوز أخذ شيء من هذه المال
1: وإن لم يكن في حرز مثله،
0: وإن لم يكن في حرز مثله كما سماه وسائب. الأمر الثالث من ناحية السرقة، هل يعتبر فيها قطع يد أو لا؟ السيارات في بعض الأماكن تعتبر في حرز مثلها، إذا كان الناس يعتادون يضعون السيارات في هذه الأماكن لأنه توجد عليها كاميرات مراقبة، أو مع قوة الدولة، الدولة كانت قوية ترسل دوريات لتفقد الأماكن، فتعتبر هذه السيارة في حرز مثلها، وكذلك الدراجة وما يعتاده الناس، فحينئذ إذا سرق يعاقب بقطع اليد. وأما إذا كانت لا، هو وضع سيارة في مكان في الطريق مثلا، في هذا المكان الدولة لا يتصل إليه، دورياتها لا تصل لهذا المكان، بحيث أنه يعتبر هذا ليس حرز مثله، سرقته كما قلنا بأنه هذا حرام وكبيرة من الكبائر، لكن هل تقطع يده؟ لا تقطع يده لوجود تقصير الآن من صاحب المال، ولكن ليس معنى ذلك أنه لا يحاكم كما قال سائل، لا بل يحاكم، والحكومة التي تكون فيه تعزير، تعزير شديد رادع عن أن يعود إلى مثل هذا مرة أخرى، وأيضا لأجل ردع لأمثاله ولغيرهم بقية الناس التي نفوسهم ضعيفة، التي هي متشوفة إلى ما عند الناس، دائم ينظر هذا إلى جيوب الناس، ما ينظر إلى ما عنده، وإنما ينظر إلى ما عند غيره. فقد قالوا الشاة الهزيلة التي حقك خير من الشاة السمينة التي حق غيرك. ليش أنت تطلع هذا إلى حق الغير؟ هو الذي يسبب الحسد، هو الذي يسبب السرقة، هو الذي يقول أنت أعطاك الله هذا الشيء، والله يقول فضلنا بعضكم على بعض، هذا تفضيل الله سبحانه وتعالى. إذا بغيت شيء مد يدك إلى الله سبحانه وتعالى، مش تمد يدك إلى حق غيرك وتخطفه ولا تتمنى أن يزول عليه ونحو ذلك من الأمور التي لا ينبغي أن يفعل. فإذا النقطة الأخيرة قلنا حتى لو كان مال سائب في مكان ضايع، في مهلكة، في مكان ما، لا يجوز أخذ هذا المال إلا إذا كان أخذه لأجل رده على صاحبه. أما تأخذه، أما هذا يأخذ يقول هذا مال سائب، لا يجوز له، ويعتبر كبيرة من الكبائر، وإن كان لا يكون فيه قطع سرقة لكن يعزر تعزير رادع لأمثال عن أن يعود إلى هذا العمل، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير شيخ سالم. وكذلك عندنا سائل يقول أنه في مرض نوع من أنواع المرض الذي هو الصفار، يقول هذا يعالج بطريقة معينة، يؤتى بحمامة نوع من الطيور ويوضع على صرة الإنسان هذا المريض، قال فيوضع هذا الطائر الحمامة حتى تموت الحمامة، هم يقولون أنه المرض هذا ينتقل إلى هذه الحمامة، ثم إذا ماتت خلاص تبعد هذه الحمامة ويكون الإنسان هذا قد شفي من مرضه. يقول له الآن هل يجوز العلاج بهذه الطريقة أم لا؟ وقبل ما نسمع الإجابة نستأذنكم في استقبال اتصال من أبو محمد. فضل أخي أبو محمد.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
2: عندنا سؤال.
1: فضل اسمعكم.
2: ما حكم استعمال النساء المكبرات الصوت؟
1: مكبرات الصوت؟
2: الزواجات والحضارات والموالد.
1: تمام. معكم سؤال آخر.
2: جزاكم الله خير.
1: اسمعوا إن شاء الله. جل إن شاء الله. نعم نبدأ بالسؤال.
0: تمام. هو هذه المسألة غريبة جدا، هذه مسألة وضع الحمامة على السرة وينتقل المرض إلى من هذا إلى
1: الحمام.
0: إلى ذاك، يعني كيف انتقل؟ هل في هناك حبل سري خرج من الإنسان إلى الحمامة وإلا شيء؟ ربما هذه هلوسة وكلام فاضي. على كل حال إن ثبت هذا الكلام من شخص موثوق به، طبيب أو مجرب موثوق به بأن هذا نافع، فهذا نقول له لا بأس، لأنه الآن يجوز قتل الحيوان لأجل إنسان الآن يدفعه، هو ليس القصد قتله وإنما القصد العلاج، فهو ليس هدر الروح هكذا لغير سبب، كما جوز الشارع لنا أن نذبح الحيوان لأكل الإنسان. نعم. نذبحه، فهي إزهاق روح لأجل الإنسان، وكذلك أيضا موته إذا كان لأجل الإنسان فهذا لا بأس به، يعني صار الضرورة ويمكنه العلاج بهذا، لكن يتوقف هذا الكلام على صحة هذا الخبر، على أنه بالفعل ينتقل من الإنسان هذا المرض أو حتى يشفى فقط، حتى سواء كان ينتقل أو لا ينتقل، أنه بوضع الحمامة على هذه السرة. قال نحن شاهدنا في التلفزيون ولا شاهدنا في مقاطع، هذا كل مشاهدة وحدها ما تكفي، وواحد قال لنا فلان هذا جرب، فلان وفلان اثنين ثلاثة، هذه قد لا يحكم بصحة التجربة، صحة التجربة إذا جربت مع عدد كثير، أما تجربة الآن الأطباء لا يأخذون أنه هذا دواء يستعملون أنه مع ثلاثة أشخاص، يستخدمون مع عدد كثير من الناس ويقولون بأن هذا قد جربنا بأنه هذا نافع. أما أنت الآن بتعمل هذا لأمر ما وصل حتى إلى درجة الظن، أقرب منه إلى السفاهة والخيال أكثر منه إلى الواقع. لكن وفوق كل ذي علم عليم، إن كان هذا ثابت بطريقة صحيحة من شخص موثوق به، قال أنا شفنا عالجت به فلان وفلان وفلان، من هذا الشخص أصلا؟ هل هو بمرتبة العدالة حتى يؤخذ قوله؟ ولا الأحسن تعالج بالذهاب إلى الطبيب. وكم من إنسان شد المرض عليه بمثل مثل هذه الأمراض، يعني العلاج عند أشخاص غير متخصصين. ما أكثر الناس الذي يدعون العلاج الآن، والله أعلم هل هم على علم ودراجة ولا هكذا، قال أضر الناس نصف عالم ونصف طبيب. فالصواب أن يذهب إلى من عنده الشهادة، إلى من عنده الخبرة، يروح إلى الطبيب الذي هو متخصص في مثل هذه الأمور ويطرح عليه هذا الكلام، هل يقول هذا كلام حقيقي ولا كلام فاضي؟ والله أعلم.
1: جزاكم الله خير شيخ سالم. ونستقبل اتصال من أستاذ عمر بسعيد. تفضل أستاذ عمر.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: حياكم الله، حياكم الله على هذا البرنامج. وأبدأ بالأسئلة اللي بطرحها عليكم بالآية الكريمة في سورة الرحمن، ربنا يقول كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، مهما طال العمر لابد من دخول القبر. يعني عندي أربع أسئلة حول الموت حتى نفهمها ويكون عندنا خلفية فيها. السؤال الأول، عندما يكون واحد محضر، إيش الواجب الشرعي الذين حوله إيش يعملون؟ واحد يحتضر في سكرات الموت، ايش عليهم؟ دي السؤال الاول. السؤال الثاني، بعد ان تنتقل هذا الروح الى باريها يعني يموت، ايش الاول عمل يقومون بعمله الذين حواليه؟
1: نعم.
3: طيب السؤال الثالث، هل يجوز للزوجة ان تغسل زوجها او الزوج يغسل زوجته اذا ماتت؟ يعني وايش الدليل الشرعي في ذلك؟ يعني هل يجوز ذلك؟
1: واضح.
3: والسؤال الرابع، الوصية الشفوية، يعني واحد يوصي شفوي مش كتابي، هل معتمدة شرعيا؟
1: واضح.
3: هذا وجزاكم الله خير.
1: شكرا جزيلا. نعم، نبدأ بسؤال أبو محمد، وكان يسأل عن حكم استخدام مكبرات الصوت سواء كان في زواجات أو في حضارات أو غيرها من المجالس التي تستخدم فيها مكبرات الصوت، هل يجوز لهم ذلك؟ وإذا كان مثلا تأذى غيرهم من هذه المكبرات فهل
0: هو كان للنساء مخصوص؟
1: نعم.
0: الذي
1: رأيتم ممكن تفصلون فيها.
0: تمام. هو مكبرات الصوت هي في ذاتها ليست بحرام، ولكنه هو قد يعرض لها أمر يجعلها حرام. فإذا كان هو بالنسبة للصوت العالي، إذا كان الإنسان في بيته يستخدمها، فهذا لا حرمة إلا إذا كان يفعلها بقصد إيذاء الجار، يرفع الصوت عمدا في الميكروفون أو حاجة، هذا ليس حرام. لكن لو كان بيفعلها مثلا في مسجد ولا في شارع، هذا حرام إذا أدى إلى إزعاج الجيران، لأنه هذا مكان مشترك بينهم. للإنسان أن يتصرف في ملكه على حسب العادة، وإن أضر الملك والمالك إذا مشى على حسب العادة، وإذا كان خالف العادة وإن أضر المالك ولم بشرط أن لا يضر الملك، يعني شددوا في الملك أكثر من المالك. فالإنسان لو كان بيعمل حفلة في بيته، حفلة خطوبة، حفلة زواج، حفلة أي نوع مولد أو غيره، وبيستخدم المكبرات ويصل الصوت إلى الجيران، هو الأولى يراعي الجيران ولا يفعل ذلك. أنت لجارك وجارك لك، أول إنسان يحتاج إلى يمكن أن يسعفك هو جارك، وأول إنسان له الحق هو الجار، فينبغي لك أن لا تفعل. لكن من ناحية الشرع هل يجوز؟ يجوز رفع الصوت، هذا رفعه وإن كان أدى إلى إزعاج الجار طالما أنه عندك. لكن هو الممنوع متى؟ لما يكون في الشارع. لو كان حفلة في الشارع وبنرفع مكبرات الصوت ونزعج الجيران وعارفين الجيران يمنعون هذا الأمر، هذا حرام يعتبر، لأن هذا الشارع نحن جزء، هذا حق لكل مسلم، ما هو للجيران فقط، قال ذا ما يعبر فيها، وإن كان لا يعبر في هذا المكان، هذا الشارع حق لجميع المسلمين، فلا يجوز لك أن تفعل فيه ما يضر بعضهم به. وكذلك أيضا قال واتقي في الفجر، واتقي في السدس، واتقي في البوق أذان السدس إن كنت من بالهداتي يأتسي، فقد يكون للشيوخ والعجائز وبعض الحبليات مزعجا، وفيه إضرار بكل ذي وصب، وكل من أنهك جسمه تعب، وندب رفع الصوت بالأذان قد جاء، فندبه ليس ينتقد، لكن استعمال بوق مزعجي في افضل في يعني لم يرد يعني انه ما ورد لكن استعماله لكن استعماله بوق مزعج في افضل القرون لم يجي استعمال بوق مزعج في افضل القرون ما ورد هذا لا باس استخدامه هذا لكنه اذا كان في الاماكن العامه يكون بصوت خافت من حيث انه لا يزعج الجيران اذا كان يزعج الجيران فهذا يعتبر حرام هذا عموما من ناحيه الاستعمال
1: كنترول قال انه من المراه السؤال كان موجه للمراه كما قلت
0: تمام اذا كان هو بالنسبه للنساء هذا في حالات يعني نتوسط في الأمر لا ينبغي للنساء ترفع صوتها بحيث أنه يدل على قلة حيائها وأنه هذا أنها امرأة مستهترة غير مبالية من سمع صوتها سمع صوتها رجل سمع صوتها من يتلذذ بصوتها فهذا أقل الدرجات أن يخل بمكانتها فما بالك إلا إذا وصل إلى درجة الحرمة وهي وأيضا النساء في استخدام المكبرات هذا فيه فائدة في فائدة الآن لما أنها تكون وحدة مثلا تريد أن تلقي وعدد من النساء حاضرات يعني تحتاج لأن ترفع صوتها بحيث أنها تجهد نفسها تنتهي المحاضرة ويكاد أن يغمى عليها من رفع الصوت الذي فعلت وخصوصا مع كبر سن المتكلمة هذه إذا كانت تتكلم فنقول لا بأس تستخدم صوت ولكن قدر الإمكان يكون في حدود الداخل بدل ما تكون السماعة هذه الميكروفون يكون صوته للخارج تضعه مثلا في الوسط بحيث أنه يتوزع على من هو داخل المنزل على كل حال هو ليس حرام إلا إذا ظنت أنه في من يتلذذ بسماع صوتها وبالنسبة لأمور النساء أمور النساء مبنية على الحياء أنها لا ترفع المغني هذا أو المنشدة صوتها بالميكروفون ويصل إلى الشارع إلى الجيران وفي شباب يستمعون يتراقصون مع غنيتها هذا أيضا غير لايك تخليه في حدود الوسط لا بأس بأن يخرج قليل منه إلى الخارج بحدود الطاقة لأن هو أصلا هذه النساء بيستخدمن فترات طويلة ويعني الواحدة هذه في الزواج ما بتجلس ربع ساعة أنها بتقول نشيد وبتنتهي لا تحتاج إلى ساعة وربما ساعة ونص وساعتين فهذا فيه جهد من دون السماعة لأنه لما يكون دون سماعة تحتاج أن ترفع صوتها أكثر فوجود السماعة هو رفق بها فلا بأس نحن نراعي الرفق ولكن نقول بحذر تستخدم السماعات ولكن يكون بحذر ويكون كلام علماء كلام علمائنا في التحذير من السماعات هو التحذير من السماعات الذي يدل على استهتار المرأة المغنية التي لا تبالي أن الصوت يخرج إلى الشارع والشباب يتراقصون بصوتها ولا تبالي بذلك أما إذا كان في حدود ويكون في حدود الحياة في حدود الضبط فأظنهم لا يمانعون في هذا الأمر مع وجود الحاجة إليه والله أعلم
1: جزاكم الله خير شيخ سالم وعندنا السيد عمر بسعيدة سيد عمر بسعيد وعنده مجموعة أسئلة متعلقة بالميت وتجهيز الميت ويقول أنه إذا كان الإنسان وقت نزع الروح المحتضر والناس حواليه ما الواجب على الحاضرين الذين يكونون عند المحتضر ما الذي يجب عليهم فعله تجاه الميت
0: المطلوب فعله المطلوب شرعا إن كان واجبا كان مندوبا فعله عند احتضار الميت هو الآن أحسن خدمة تريد أن تقدمها الميت في هذه اللحظات فأول شيء أنك تخرج الصور المجسمة إذا كان صور مجسمة أو صورة ليست من التصاوير هذه التي هي حبس ظل يعني صورة ذاتها محرمة فهذا الذي تخرجه يعني رسمات اليد يعني شيء رسمة باليد أو مجسمات هذه أول حاجة تخرجها لأن هذه تمنع من دخول الملائكة كذلك أيضا تخرج إن كان هناك حيض أو نفسة على سبيل الندب بعضهم بل قال واجب أنها تخرج الحيض لأنها تمنع دخول الملائكة فتخرج المرأة والحائض وينظف المكان حول هذا الشخص لأن الروائح الكريهة قد ترد الملائكة لأن الملائكة تستجلبهم الروائح الطيبة بخلاف الشياطين شوف الآن أنت بغيت مكانك هذا تدخله الملائكة عليك بالبخور والطيب ونحو ذلك هذا يستجلب الأرواح الطيبة وإذا تريد الأرواح الشياطين ففي النجاسات والأوساخ والريح القذرة هذا الذي بتجيب لك الشياطين فهذه أمور أولا نفعلها معه وأيضا لقنه لا إله إلا الله وهذا أهم ما في الأمر كله تلقنه لا إله إلا الله وقالوا لا يقال له قل فربما هو من الألم الذي يشعره والحال الذي يعانيه أنه ربما يقول لا وإنما يقال عنده لا إله إلا الله مرة واحدة فإذا قال لا إله إلا الله خلاص بعد ذلك لن كرر عليه أو مثلا يمكن يقرؤون شيء من الأذكار لا إله إلا الله عنده فحيث يسمع لا إله إلا الله يقول لا إله إلا الله فإذا سمعوه قال لا إله إلا الله ما عاد يكلمونه في شيء آخر إذا تكلم قال بغيت ماء يسقونه الماء لأنه هنا الآن في شدة وفي كرب والماء هذا يساعده فيعطى من الماء إذا كل ما احتاج ماء يمكن إعطاؤه من الماء ولا يكلم في شيء من أمور الدنيا، وربما حتى قد لا يكون من المناسب إكثار الورد عنده، يقرؤون قرآن عنده ويقرؤون هذا، لأنه ربما هو له ذكر، له ترتيب عنده، يريد أن يخدم بهذا، فتكون هذه الأصوات هم من ناحية يفعلونها يريدوا أن يساعدوه وأن تنزل البركة. نعم، بصوت خافت، بصوت خافت أنت قروبة تنزل البركة، لكن بصوت عالي قد خل على ترتيبه هو. أنتم ما كم عارفين قد يكون في ترتيب عاد الإدراك عنده ولو ترتيب، فأنتم كلما قراب يقرأ شيء أنتم أزعجتموه بهذا الذكر الذي أنتم فيه، فمن حيث أردتم نفعه ربما أضررتموه، فيكون بصوت خافت يقرون عنده هذه الأمور. فإذا من أهم ما يفعل معه هو تلقين لا إله إلا الله من دوني محمد رسول الله، هذه محمد رسول الله إنما تقال للكافر إذا كان يريد عهد الإسلام، أشهد أن لا إله إلا الله، بلفظ أشهد، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. وأما بالنسبة للمسلم يقال عنده لا إله إلا الله لا إله إلا الله، فإذا تكلم بأي شيء ولو بذكر قال استغفر الله، نعيد لا إله إلا الله، نقول لا إله إلا الله، لأنه ورد في الحديث من كان آخر كلام من الدنيا لا إله إلا الله. وبالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم قال آخر ما سمع منه بل الرفيق الأعلى، بس هذه خصوصية لرسول الله لأنه خير هل يختار مع الدنيا وزينتها أو ما عند الله أو الرفيق الأعلى، فقال بل الرفيق الأعلى، هذا آخر ما سمع، وهو الذي ندبنا وعلمنا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو قول لا إله إلا الله، من كان آخر كلام من الدنيا لا إله إلا الله. محمد رسول الله هي موجودة في القلب، لكن هذا لأجل ختام بلا إله إلا الله، يقول هذه يقولها، فإذا قالوها بعد ذلك يبقوا عنده يخففوا عنه من الآلام، الأشياء التي من شأنها أن تؤدي إلى آلام أو تكدير عليه أو أي شيء، من كان يبغضه يخرجونه من المكان، في بينه وبينه منافسة حتى دنيوية، هذا تاجر وهذا تاجر، فبينهما تنافس قدر الإمكان، خلوا يدخل قليل للعيادة إذا أراد أن يعوده، ثم يستأذنونه بالخروج حتى لا يرى أنه الآن ينظر له أنه هذاك يتشفى فيه، لما يشوف الآلام الذي تحصل لهذا المحتضر يظن أن ذاك حاضر لأجل أن يتشفى فيه، فنحن قدر الإمكان أن نبعد هذا. وقال الأولى أن الذي يلقنه لا إله إلا الله لا يكون أحد الورثة، لأنه أحد الورثة هذا ربما يكون متهم يقول أنا أبغانا موت تعبوا مني عشان بغوا الميراث، وإنما يكون حد آخر، لكن لو ما حد إلا ولده ولا أحد من الورثة يلقن ولا إله إلا الله، وإن كان بيشعر بهذا حتى يموت على لا إله إلا الله، فهذا الذي يفعل معه حال الاحتضار. وقالوا من الأشياء التي أنه يسقى ماء ويقرأ عنده سورة الرعد أنها تخفف الروح ونزع الروح، وكذلك أيضا قراءة سورة ياسين اقرأوا على موتاكم يعني من حضرته الوفاة، وأيضا حملوها اقرأوا موتاكم يعني من مات بالفعل، وخصوصا أن سورة ياسين وسورة الرعد تقرأ هذا على المحتضر.
1: الماء يسقى ماء أو يقطر له بالسواك
0: على حسب المتيسر له، هو في الغالب أنه محتضر ما عنده قابلية للشرب، أيوة بيكون هذا بالتقطير، بحيث أنه لأنه قال أنه ورد أن الشيطان يأتي له بماء ويكون عطشان بسبب نزع الروح، هذه فيها حرارة شديدة تستهلك الرطوبة في الجسم فيحتاج إلى الماء، فيأتي له الشيطان يقول اخرج من الإسلام وأنا أعطيك الماء ونحو ذلك من الأشياء، سبق أن ذكرنا بعضها. بعد
1: نعم. نستأذنكم في الوقوف عند هذه النقطة ونأخذ اتصال، نستقبل اتصال من صالح سالم، تفضل أخي صالح.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: أخواني يجمعون مال شهريا لكن ينفر ما في العمال الريال، ثم يتفقدون الأسرة إذا كان حد عليه علاج شهري يعطوني إياه، وإن شي زاد يصرفونه مثلا شي معهم رحلات نبيلة أود مثلا أو أي مكان،
1: تمام،
4: هل يوزا ولا يشلوه تراتيب ثانية، واللي يجمعون العدي عنده قال هم العدي حقهم ويوزا أي وقت لكن شو أنا بتصرف فيها لو كلكم غطاء قبل بثلاث أيام أعطونا خبر ريب الترتيب ده او يحتاج في تعديل او شيء، جزاكم الله خير.
1: واضح انتم كده اسمعوني اجابه ان شاء الله.
4: الله حلو.
1: نعم
0: المحتضر نعود إلى هذا الكلام بالخلاصة عن المحتضر، بعد ذلك إذا نزعت الروح، إذا نزعت الروح يبدأون الآن بتليين مفاصله، يعني رد الساعد إلى العضد والعضد إلى الكتف مرات هكذا حتى يسهل بعد ذلك عند الغسل ولا تتيبس هذه المفاصل، ولا يستخدمون معها الدهن إلا نحتاج إليه في المفاصل، ليس من السنة دهن الجسم. وكان كثيرا ما ينبه على هذا الحبيب العلامة علي المشهور بن حفيظ رحمه الله تعالى وعلى الله منزلته، كان كثير ما ينبه الناس أن يقول استعمال الدهن هذا غير مطلوب للميت، لأن هذا يحر البدن ويسرع الفساد إليه، إنما قال لا بأس إذا احتاج إليه عند المفاصل يستخدمونه. وإذا كان لو كان الجسم رطب مثلا، هذا الذين يستخدمون المغذيات عند الموت فترة طويلة تكون أجسامهم لا تزال رطبة فلا تتيبس بسهولة، فما يحتاجون إلى التليين إلى الدهن أصلا، الدهن ما يقرب أصلا إلا نحتاج إليه. هذا التليين المفاصل وتغميض العينين وإغلاق الفم، وضع إصابة على الفم بحيث أنه لا ينفتح الفم، لأن الفم إذا بقي مفتوحا قد تدخل الهواء إليه فيؤدي إلى نفخ البطن. ويسن وضع بطن أو وضع شيء ثقيل، ليس ثقيل جدا، في حدود هكذا ربع كيلو أو أقل شوية يضع على بطنه. كان يضعون المقص الحديد، يكون من حديد أولى، هذا خلاص هذا كالميزان الذي جرى عليه فعل علمائنا أنهم قد يفعلون هذا، هو المقص الحديد، وهذا يكون أحسن شيء حديد، ما يجيب شيء آخر. يوضع على بطنه لأجل أن لا ينتفخ البطن، وتنزع ثياب الموت التي مات فيها، نعم مات فيها، تنزع فيها، ويغطى بثوب خفيف، ثوب خفيف يكون مسجع لمستقبل القبلة، هو هذا هو الأصل، لكن هذا فيه صعوبة استقبال القبلة، يعني جعله مثل القبر، مثل ما في القبر، لكن الآن جرت العادة أن يكون مستلقي على ظهره. السنة هو أن يكون مستقبل القبلة، أيوه، ويوضع على بطن هذا شيء ويوضع خفيف، ولكن ينبه مسألة الخفيف، هو هي السنة وضع ثوب خفيف، لكن بعض الملابس هذه قد تكون خفيفة لا تستر الميت، خصوصا لو كانت امرأة ربما يبان شيء من جسدها، وهذا غير لائق، هذه أمانتنا، نزيد بدل الواحد اثنين ولا نخليه، أحسن أنه نسترها ولا نراعي هذا، لأنها مراعاة السنة بثوب خفيف إذا كان يستر البدن معناتها العورة فقط. جميل. وأيضا هذا نبه عليه الحبيب المشهور رحمه الله تعالى أنه كان بعضهم يهتم بستر العورة فقط وخلي الباقي مكشوف، لا، بل سائر الجسم يكون مستور لا يبقي منه شيء. هذا الذي يفعلها عند بعد الموت. هذه بعضها، والعاد في زيادة تفصيلات.
1: نعم، جزاكم الخير. وسؤاله الثالث يسأل عن هل يجوز للزوجين أن يغسل بعضهما إذا مات الزوج، هل يجوز زوجته أن تغسل أو لا؟
0: نعم، يجوز للزوج أن يغسل زوجته وإن كانت الآن العلاقة الزوجية قد انتهت. نعم. لكنه يمكن يستمتع بها ولا يمكن تستمتع به، ولكن يجوز الغسل. حتى قالوا لو كانت امرأة هي حامل مات زوجها فولدت، انقضت العدة بعد موت الزوج ولدت بتغسله، يعني الآن انقضت العدة، هل يجوز لها تتزوج؟ قالوا يجوز لها تتزوج وتغسل زوجها. هذا باعتبار عاد علقة الزوجية الباقية، معنى الآن تزوجت رجل آخر. وهي بتغسل زوجها، فكل منهما يجوز أن يغسل الآخر. وسيدتنا عائشة، ودليل هذا أنه جاء في الحديث السيدة عائشة قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم غير أزواجه، هم أزواجه الذين بيغسلون، ما وحد ما، لكن الأمر ذاك ما كان بيدي، كان أبو بكر موجود، كان عمر موجود، ما نقدر، لكن لو كان الأمر لي في ذاك الوقت بخلي من غسله لنا نحن أزواج، أزواج أستر، والله أعلم. نعم،
1: جزاكم الله خير شيخ سالم. ونأخذ استقبل اتصال من أبو محمد من تريم، فضل أخي أبو محمد.
5: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
5: الله يحفظكم. لا، في بعض المساجد يعملون
1: أبو محمد، نستأذنك في رفع الصوت، رفع صوتك حتى نسمعك.
5: بعض المساجد يقول لك يعملون مكان لوضع الكفول، لأن بعض المساجد تحس القفول كثير، يصلي إلى 50 قفل 100 قفل معلقات. الآن يعملوا من كيف يعمل الناظر أو الإمام المسجد؟
1: صاحب القفل يعني ترك قفله.
5: ترك قفله الآن. نعم. قفول كثيرة معلقة في الله.
1: واضح السؤال. معكم سؤال آخر؟
5: واحد.
1: تسمعون إجابات إن شاء الله. بقي معنا سؤال من أسئلة الأستاذ عمر بسعيد، وكان يسأل عن الوصية الشفوية، لو الميت قبل ما يموت أوصى لكن ليس بكتابة وإنما بالكلام، هل تعتبر هذه الوصية وتنفذ أم لا؟
0: الوصية معتبرة سواء كانت ملفوظة أو مكتوبة، بل الملفوظة قد تكون أقوى، لكن ثبوتها يحتاج إلى وجود شاهدين. جميل. إذا وجد شاهدان يثبت ذلك، لكن لو فرض أنه أوصى بس بالأمور المعتادة أن يفعل به، والوصي هذا هو فعل، يمكن أن يفعل مثل هذه الأمور من دون الرجوع إلى حد باعتبار أنه أوصى ولا أحد عنده اعتراض. لكن على كل حال هي لا تثبت شرعا، ثبوت الوصية لا تثبت إلا بوجود شاهدين سواء كانت مكتوبة أو ملفوظة، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير شيخ سالم. وننتقل الآن إلى سؤال صالح سالم. وصالح سالم يقول أنه هو وأخوانه يجمعون مبلغ معين كل شهر، كل واحد منهم يدفع مبلغ 1000 أو 2000، ثم في آخر الشهر هذا المبلغ يدار به على العائلة إذا أحد من يحتاج إلى علاج أو أحد يحتاج إلى شيء، وإذا ما وجدوا أحد يحتاج يخرجون به رحلة مثلا. قالوا هذا المال مبلغ يجمع عند واحد منهم من الإخوة، لكن يقول أن هذا الأخ يستخدم هذا المال، يقول لإخوانه سأستخدم هذا المال، وإذا أردتموه أي واحد يريد ماله قبل الشهر مثلا أو شيء فعليه أن يكلمني قبل بثلاثة أيام وسأعطيه ماله. هو يسأل هل هذه المعاملة صحيحة، وهل فعل الأخ هذا باستخدام مال إخوانه الذي ترك عنده جائز أم لا؟
0: تمام. هو هذا المال يجمعونه يعني لأجل هم متبرعين إذا مرض أحد من العائلة.
1: نعم بالضبط.
0: ما حد مرض يستخدمونه في رحلات ويضعونه عند واحد منهم يحفظه.
1: بالضبط.
0: وهذا ربما يتصرف
1: فيه بس يخبرهم يعني.
0: تمام. هذا يعتبر من أحسن الأعمال التي يعملون بها، هو التكافل الاجتماعي، هذا يسمونه تكافل تعاوني. هذا من الذي اتفقوا على أنه جائز، وهذا يشبه ما يفعله الأشعريون الذين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هم مني وأنا منهم، إن الأشعريون إذا أرملوا أو قل بهم الزاد في السفر جمعوا أزواجهم فتقاسموها بينهم فهم مني وأنا بالسوية فهم مني وأنا منهم، نحو هذا المعنى جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يؤيد هذا العمل. فهؤلاء الذين يجمعون فلوسهم لأجل علاج أحد منهم فهم مأجورون، أحد مريض ذلك أحد منهم أو لم يمرض أحد فهم مأجورين، يعتبر هذه كالصدقة التي أخرجت لهم، ولكنها لا تزال باقية في ملكهم، بمعنى أنه لو كان هذا مبلغ من المال بلغ نصاب أو معهم ما يكمل النصاب عليهم الزكاة فيه، وإعطائهم لأخيهم أو لأي أحد آخر يحفظ هذا المال يعتبر وديعة، فإذا أذنوا له في التصرف فيه وتصرف فيه فيعتبر هذا قرض، فيجوز له أن يتصرف لكن بإذنهم ويلزمه بعد ذلك البدل، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير شيخ سالم. وأبو محمد من تريم، أبو محمد يسأل ويقول أنه في قفول يوضع في مكان مخصص لوضع القفول في المسجد، ثم تراكمت هذه القفول والناس تركوها، بعض الناس تركوا قفولهم، الآن الناظر كيف يتصرف في هذه القفول، هل يرميها أو يحفظها عنده أو كيف يتصرف؟
0: وهذه الأمور مما بين الناس من جور الغلاء، من جور المعيشة، غاز غير متوفر يخرج من الدار، فكر فين بحصل غاز، فين بحصل الأشياء شيء الفلاني، فهذه نسيه الأشياء، هو ما ترك القفول رغبة في تركها وإنما كان عن نسيان، فهذا نحن نساعده، ما هي فرصة خلاص بنزق قلبه، لا مناسب هذا وضعه في المسجد لأجل أن يعود له، وعاده أحسن من هذا لو بتستطيع تبذل جهدك حتى تبحث عن هذا الشخص، لأنه لا عاد يسيء فوق الإساءة التي هو فيها والمشاكل التي هو فيها، عاده ضياع القفل، خصوصا هذا القفل إذا كان هو لبيته ربما يؤدي بعدين إلى تغيير قفول البيت كلها، والواحد ينتبه إلى مثل هذا، لا يصلي يعلق القفل فيه، هذا القفل الآن صار بمنزلة كبيرة للإنسان، ما يضعه على الأرض بعدين يقوم ينساه، حتى لو جابه شخص بيقول ربما طبع هذا القفل، ربما بعدين بيبقى هو قلبه خوف عنده أنه يقتحم عليه بيته لأنه ربما حد حصل على هذه القفول، فلذا الاحتياط احتفظ على قفلك أشد مما تحتفظ على مالك، ما يتهاون الإنسان. وعلى كل حال يوضع هذه القفول في المساجد لا بأس من تعليقها، لأنه ما يكلف المسجد شيء ولا وفي إرفاق بالناس، وإذا كثرت بحيث أنه ضاقت عن المسجد يمكن يخرجون الذي هي يؤس من عودة صاحبها الذي تقدمت عليها سنين، يعني تكون مرتبة بالداخل أو حتى من باب التعاون يكتب عليها في ورقة صغيرة هذا تاريخ الفقد، يعني فقدوا صاحبه أو تاريخ أنهم الوجود يعني وجدوه بتاريخ كذا، فيكون هذا من باب التعاون رد المال للناس، وفي هذا أجر بسيط وإن كان حاجة أجر عظيم وإن كان هذا أمر بسيط، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير شيخ سالم. وعندنا مداخلة من سيد عمر بسعيدة فيما يتعلق بأسئلتي، تفضل سيد عمر.
6: أولا شكرا على ردودكم على الأسئلة، لكن المرأة الآن تقول يعني هي وزوجها في البيت ساكنين وزوجها مريض، وتقول على أساس يعني هي بتقوم تغسيل زوجها إذا توفي، باتك توضح كيف يعني، هل يجوز ذلك شرعيا ولا لا يجوز؟
0: نعم خلاص
6: أدب ولا توضح يا دكتور سالم، وعفوا وشكرا.
1: تمام.
0: نعم يجوز من غير كراهة ومن غير حذر، ونصوا على هذا منصوص في متن المنهاج، غسل المرأة زوجها والرجل زوجته، كل منهما يغسل الآخر. وسيدتنا أسماء بنت عميس قد غسلت سيدنا أبو بكر الصديق نعم زوجته، أيوه زوجته. هذا الآن بالنسبة للزوجة لزوجها أو المحرم لمحرمها، لكن لو مرأة أجنبية لا، مرأة أجنبية لا تغسل الرجل الأجنبي إلا إذا حتى لو لم يحضر لكل النساء أجنبيات يصب ابن الماء عليه من دون مسله، لكن المرأة حتى لو لامست جسدها جسد زوجها هذا ما يضر الزوج، يضرها هي، ينتقض وضوءها هي، وضوء الحي ينتقض، وضوء الميت لا ينتقض. فيجوز لها أن تغسل كما ذكرنا أن سيدتنا أسماء بنت عميس غسلت زوجها سيدنا أبو بكر الصديق، وكذلك أيضا كما سمعت في الحديث الذي قالته السيدة عائشة رضي الله عنها، لو استقبلت من أمري ما استدبرت، ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم غير أزواجه، هم اللي بيغسلون، فإذا يجوز من غير خلاف. إلا بعدين أيهم الأولى، هل الزوجة أولى ولا الرجال أولى، إلى درجة أن قال لا نحن بنغسل رسول الله، فإذا لا بأس، لا كراهة في ذلك ولا حرمة باب أولى.
1: جزاكم الله خير شيخ سالم. وعندنا سائل يسأل عن ضابط الريح، ما هو ضابط الريح الذي مثلا ينقض الوضوء؟
0: الريح الريح هو الخارج من احد السبيلين ناقض الوضوء، ان كان ريح وان كان غيره، سواء كان من القبل او من الدبر، اي ريح، ادنى ريح، لكنه اذا تيقن الوسوسه غير مطلوبه، الاحتياط مطلوب. لو كان شخص غير موسوس حصل عنده شك خرج منه ريح او لا، فنقول الاولى له ان يعيد الوضوء، وعاد اولى من الاولى ان ينقض الوضوء وليتوضا يكون على يقين. ولكن بالنسبه للموسوس هذا يكون لا، الأولى له أن لا يحكم بنقض الوضوء، لأن الاحتياط في حق الموسوس ترك الاحتياط كما تعرضنا لهذا مرات. وبالنسبة لخروج الريح من الدبر هذا محل اتفاق بين المذاهب الأربعة، وبالنسبة لخروجه من القبل هو أكثر المذاهب على ذلك، أو بنقول نصف المذاهب على هذا مذهبنا، ومذهب بعض العلماء يقولون بأنه هذا ناقض الوضوء، في بعض المذاهب تقول بأن الخارج من الفرج هذا لا ينقض الوضوء. فإذا شق عليها خصوصا هذه إذا كان عندها حمل ولا هي عادها بعد الولادة قد يحصل عندها هذا، يمكن أن تأخذ بهذا. أظن مذهب الحنفية أنه هذا غير ناقض الوضوء إذا خرج من القبل، أيوه من الفرج من القبل، أما إذا خرج من الدبر هذا محل اتفاق بين المذاهب الأربعة، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير سالم. وعندنا سائلة تقول أنه قالت أردنا أن نهب مصحف لميت، قال فوزعنا الأجزاء على مجموعة من النساء، كل واحدة تقرأ جزء وبعدين بعد ما يكمل يهبن هذا المصحف للميت. قال فقرأن ووهبن المصحف للميت. قال ثم جاءت واحدة منهن وقالت أنها ما قرأت الجزء الذي كلفت به. الآن تقول إيش الحكم يعني، وهل هذا يعني يصح هذا الوهب للمصحف أم لا؟
0: نعم يصح الوهب للمصحف، إلا أن المقصود ما قرأ حتى باقي ذاك الجزء ما كمل، وهذا الجزء ما كمل، لأن المقصود اللهم اجعل ثواب ما قرأناه، حتى يكونون هذه الطريقة اللهم اجعل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم، ما يقولون اللهم اجعل ثواب المصحف، لا اللي قرأناه ما قرأناه. وهذا حينما يكون اتفاق بين النساء أو بين الرجال يكون هذا بطيب الخاطر، ليكون بالضغط عليهن بحيث أن يصل إلى درجة الإجبار، يا فلانة أنت عليك كذا وأنت عليك كذا، بعضهن قد لا ترغب في ذلك، فهذا ربما ما يفيد إلا الميت، لأن يكون هذا على سبيل الغصب، يكون بالتراضي منها معذورة اعتذر حتى ما تريد أن تقرأ، لا هي مشغولة ولا شيء، ما هي ملزمة بهذا الأمر. إذن الخلاصة يمكن أن تهب المصحف وإن كان لا تزال بعضهن ما كملت الجزء الذي عليها، تقول في ذلك اللهم أوصل ثواب ما قرأنا من القرآن العظيم في هذه التلاوة، ليكون كل ما ثواب ما قرأنا ليكون كل ما قرأته يروح للميت، لا يعني هذا في قراءة هذا المصحف ما قرأناه من القرآن العظيم في هذا المصحف إلى روح فلان ابن فلان أفروح فلان ابن فلان. نعم الله أعلم.
1: جزاكم الله خير شيخ سالم. وكذلك عندنا سائلة تقول أنها عندها أولاد، وقالت في بعض الأحيان تأخذ من فلوس هؤلاء الأولاد بدون علمه، فتأخذ من مالهم، قال لكنها تشعر برضا الأولاد، قال لكن بعض الأولاد قد تشعر بتضجرهم من أخذها لمالهم. فتقول الآن هل تأثم على هذا الفعل الذي هو أخذ من دون علمهم أم لا؟
0: الأم لها حق من الأولاد مقدار النفقة فقط، إذا كانت فقيرة ما عندها شيء، إذا عندها لا يمكن أن تأخذ شيء من مالهم ولو حتى 10 ريال، لا حتى ريال واحد، ما يجوز لها، وإن كانوا أولاده وإن كانت هي تعبت وربتهم وهي كانت تعطيهم وكان هذا من ناحية الجواز الشرعي. لكن من ناحية اللائق الأولاد يعطون الأم من قبل ما تسأل، من قبل أن تقول أنا بغيت شيء من هذا المال. إذن الخلاصة لا يجوز لها أن تأخذ من أولادها إلا مقدار النفقة في حال أنهم ما يعطونها النفقة أو وكانت فقيرة. أما إذا كانت غنية أو يعطونها النفقة فلا يجوز لها أن تأخذ من مالهم إلا ما أعطاها عن طيب نفس عارفة يقينا أو ظنا أنهم موافقون. أما تعرف أنهم بيعطونها لكنه بالحياء، أم تقول لولد عطني عطني عطني من الإلحاح والحياء التي عنده أعطاها، فيقولون ما أخذ بالحياء كما أخذ بالسيف. نعم، فيكون هذا غير جائز والله أعلم.
1: جزاكم الله خير شيخ سالم. وكذلك عندنا سائلة تقول هل يسن الترحيب والزيارة لمن جاء من العمرة؟ قالوا خصوصا أنه هذا الجائي هذا يعني هو كما تقول من الأقارب، ولكنهم للأسف ما أخبروهم قبل الذهاب إلى العمرة، فهم ذهبوا للعمرة ورجعوا وما عندهم علم بأنهم ذهبوا للعمرة، فكأنه تقصير من الذاهب هذا، فهل يسن لهم كذلك الزيارة لهم والترحيب أم لا؟
0: هو من ناحية السنة نعم، عاد لا يكون هذا أولى، لأنه أنت في خاطرك عليه أنه ما قال لك، عاد فيها إرغام للنفس وإرغام للشيطان أنك تروح تهني هذا. يسن الثانية لكل قادم من سفر، فما بالك إلا إذا كان قادم من عمره من زيارة النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، فهذا أولى. وإن كان ما أخبرك هذا كونه ما أخبرك هذا تكسير منه، فلا يعالج التكسير بالتكسير وإنما يعالج التكسير بالتشمير. ويمكنك أن تقول له ما أخبرتنا على سبيل العتاب وليس على سبيل اللوم، العتاب يدل على المحبة، اللوم لا قد لا يدل على المحبة. ويسن للإنسان إذا أراد سفرا أن يخبر جماعته، قال فإن الله جاعل في دعاء إخواني له خيرا يجعل له، وهذا إذا رأى أن هذا مناسب. أحيانا قد يكون لا، أنه في مشقة عليه، لو أخبرهم بتكون هناك مشقة، يطلبون منه شيء ولا يفعلون كذا، فعلنا كذا، هات لنا مع كذا، فهو يخاف من مثل هذه الأمور، فلا بأس أن لا يخبرهم بهذا ويتحمل النتيجة بعد ذلك لما يعود من اللوم والعتاب الذي قد يحصله. فالمطلوب هو إخبارهم، وهو الناس يكونون هذا مترفقين. يعني الآن بتستاذن واحد بتروح الحج والعمرة بيقوله شفنا وصيتك زيارة النبي، شفنا طلب لي الدعاء، أكثر يعني الأشياء التي يطلبها أكثر من الدعوات التي دعاها، وهذا ليس مطلوب. أنا قد شهدت والله أعلم، الحبيب المشهور رحمه الله تعالى أكثر من مرة كان بعض الناس يجون يطلبون منه الفاتحة للذهاب للعمرة وزيارة النبي عليه الصلاة والسلام، وما سمعته في على الأقل في هذه المجالس التي ليس مجلس واحد، عدد المجالس، أن يقول لحد أوصيناكم الدعاء ولا سلموا على النبي. لأجل وهذا الذي بدا لي والله أعلم، لأجل أن لا يشق على الناس. لا أنت قلت لواحد هذا يقول بلغ سلام، وذا الثاني يقول بلغ سلام، صارت بعدين الأمانة أكثر من الدعوات التي حصلتها. هذا حصل دعاء، وربما بعضهم يا بختك من دريا ولا حتى الدعاء ما تسمح نفسه به. فمثل هذا الشخص لو ما أخبرته مناسب والله أعلم.
1: جزاكم الله خير شيخ سالم. وكذلك عندنا سؤال من إمرأة أخرى تقول أنها حلفت على شيء، قال ولم تقدر على الوفاء بهذا الحلف، قال فإن كانت تقول الآن إن كان عليها إطعام 10 مساكين ما هو المقدار الذي يعطى لهؤلاء المساكين، لكل مسكين بالضبط، وما هو الشيء الذي نعطيه لهؤلاء المساكين؟ قالت وكذلك لو كان أحد يعني من أهلها هو الذي بيعطيها قيمة الإطعام هذا، هل يجوز له أن تأخذه أم لا؟
0: تمام، هو لا ينبغي الإنسان أن يكثر حلف، وهو الحلف يكون بالله تبارك وتعالى أو باسم من أسماه أو بصفة من صفات، هذا الذي يكون به الحلف، لا يكون يحلف باسم النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولا باسم الأخيار ولا باسم الصالحين، يكون ذلك مكروها كره التنزيه، ويكون الحلف بالله تبارك وتعالى. ومع ذلك لا ينبغي الحلف حتى بالله سبحانه وتعالى، لأنه ربما يحلف اليوم في أمر يقين، ربما يحلف في المستقبل على أمر مظنون، ويصير يعتاد على لسانه ويقول لغو اليمين. أحيانا قد يكون ليس لغو يمين، قد يكون هذا تحقيق يمين، ويصير عليه كفارات كبيرة ويفد إلى الآخرة وعليه كفارات ما كفرها، فتكون هناك مطالبة في الآخرة. وقالوا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فيكون احتياط في ذلك في اليمين، ما نربي أولادنا على ترك اليمين، هو شوفه من الصغر إن عودوهم ترك اليمين ما يحلفون بينشؤون على ذلك، إذا أهملوا معهم فهذا معناه أنه بيضيع عليهم الميزان بعدين إذا كبروا. وعلى كل الأحوال الذي يلزمها هو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، وتحرير رقبة غير موجودة اليوم، فيكون إما إطعام 10 لازم 10 عشرة فقراء أو مساكين، لازم فقراء أو مساكين، لا يمكن تعطيها غارمين، لا فقراء أو مساكين، ولابد عشرة، ما يكفي أن يكون واحد
1: مقدار الإطعام.
0: أيوة مقدار الإطعام الذي هو موضع السؤال هو مقدار مد لكل فقير أو مسكين. مد مد معناه أنه حوالي نصف كيلو يزيد قليلا باب الاحتياط. هم في الحقيقة قدروه بما يقرب من مجموع الراحتين، كم يأخذ هذا الراحتين تقديره، هذا بيكون مد
1: من البر أو الرز
0: من القوت المعتاد في البلد. من البر أحسن من ناحية أنه يكون احتياط، والرز أنفع وأحب للفقراء والمستحقين، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير شيخ سالم.
0: ولا بأس أنه حد يعطيها إياه بيملكها إياه وبعد ذلك بتخرجه، لا بأس في ذلك، والله أعلم.
1: طيب يقول هنا سائل كذا، سائل آخر قال ما حكم زيادة تسبيح أكثر من 3 مرات في الركوع أو في السجود؟
0: أيه. هو بالنسبة للمنفرد وإمام الجمع المحصورين لا بأس، بل هو مطلوب الزيادة، يعني الوصول إلى 11، يعني لمن هذا؟ للمنفرد. وإمام الجمع المحصورين الذي رضوا بالتطويل، يعني جماعة محصورين لا يطرأ غيرهم، رضوا بالتطويل نطقا عاد احتياطا على كلام العلامة بن حجر، وسكوتا على كلام الأكثرين منهم العلامة الرملي، ولو سكوتا قالوا أنا بطول سكتوا ما حد اعترض، يمكن أن يأخذ بذلك على الاعتبار بأن هذه قرينة تدل على جواز التطويل، ولم يكونوا ولم يتعلق بهم لم يتعلق بهم حق كأجرة عين لعمل ناجز، ولا زوجات بغير أزواج، ولا أرقى من غير موافقة ساداتهم. إذا توفرت هذا الشروط فهو الأحسن الزيادة على 3 إلى 11، ولا يزيد على على ال 11 بعد ذلك، لأن هذا أقصى الكمال، لو زاد عليه مأجور يعني، لكنه نهايته إلى ال 11 فيزيد عليه. لكن إذا كان لا ليس إمام جمع محصورين، إنما هم جماعة غير محصورين أو لم يرضوا بذلك، فالسنة أن يكتفي على 3، لا يكتفي على 1، وإنما يأتي ب3 من التسبيحات، سبحان ربي الأعلى وبحمده، يزيد وبحمده، وإن كان ما ذكرها بعض العلماء، إنما هي السنة وبحمده كما ذكرها الآخرون، ومن ذكرها حجة. سبحان ربي الأعلى وبحمده في السجود، وسبحان ربي العظيم وبحمده في الركوع، 3 منها، وإن لم يرضى المأمومون خلفه إذا كان الوقت لا يزال متسع ما ضاق وقت الصلاة، والله أعلم. بل قالوا إن ترك الذي يتساهل في ترك التسبيحات وينقص منها إنه هذا يخل بشهادته، لو بعد ذلك بيشهد ما نقبل شهادته، لأنه هذا يدل على تساهل بأمر الدين، لأن هذه تسبيحات سبحان الله وحده تملأ الميزان، وهذا بيقصر في التسبيحات، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير سالم. وعندنا سائل هنا يسأل ويقول أنه استعار كتاب من مكتبة معينة، لكن الاستعارة هذه مشروطة بشرط أنه إذا تأخر عن وقت إرجاع الكتاب فيدفع 200 ريال في اليوم الواحد الذي يتأخر، يتأخر 2 أيام 400 وهكذا. قال الآن مرت 2 سنين أو أكثر، قال ولم أعرف كم بالضبط، يعني كم أعرف كم مر بالضبط، قال فكم علي الآن أدفع مبلغ من المال؟
0: أيوة هذه المسألة تحتاج إلى معرفة الصيغة التي تم بها، لأنه قد يحولها من عقد إيجارة من عقد عارية إلى عقد إيجارة، لو كان هذا أنه عليك إذا تأخرت في كذا ربما يجعلها عارية فاسدة ويكون عليه. على كل الأحوال هي عندنا يمكن صورتين، الصورة الأولى قالوا هذا على سبيل أنه يكون أجرة، يعني أنت الآن هذا الكتاب عندك عارية لمدة أسبوع، ما يزيد على ذلك هو جعالة، كل يوم يبقى عندك يكون هذا جعالة، بيكون عليه الأجرة لكل المدة التي مضت، وعند الشك لا يلزمه إلا اليقين، ما هو متيقن منه هذا الذي يلزمه، والاحتياط أن يزيد عليه. وأما إذا كان لا هذا على سبيل العقاب تعزير، وأن أي يوم تأخير عندك فهذا يحتاج إلى معرفة الصيغة للجزم بالحكم به، ومثل هذا السؤال أحسن يقدم به إلى شيء من دور العلم أو دور الإفتاء لأجل الجواب عليه بعد معرفة الصيغة التي جرت بين المتعاقدين، والله أعلم.
1: جزاكم الله شيخ سالم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمكم وأن يجعله في ميزان حسناتكم. وإلى هنا أيها الأخوة المتابعون وصلنا إلى نهاية الحلقة، ونسأله تعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والشكر موصول للشيخ سالم بن أحمد بن بكر الخطيب على إجابته على أسئلة الأخوة المتابعين والمستمعين، والشكر لكم أنتم أيها الأحباب على طيب وحسن المتابعة، والشكر لمنفذ الحلقة بالاستديو هنا الأستاذ عبد الله مبروك بريك، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ونختم الحلقة بالدعاء والفاتحة.
0: الفاتح، إن الله يلطف بنا فيما جرت به المقادير، ويغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويسهل مطلوبنا، ويختم لنا بكمال حسن الخاتمة، وراضٍ عنا وعلى نية على كنية جامعة شاملة خيرة الدنيا الآخرة من أبو السلف الصالح إلى حضرة النبي.
1: اللهم صل وسلم عليك.
7: يا من يحب الله.
8: قدمنا لكم من إذاعة نور الإيمان بتريم برنامج فاسألوا أهل الذكر، برنامج أسبوعي مباشر نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم في مختلف شؤون الدين والحياة. فاسألوا أهل الذكر مع الشيخ الدكتور
9: سالم بن أحمد بن أبي بكر الخطيب،
8: حوار
9: سالم بن عبد الرحمن بفضل،
8: هندسة صوتية عبد الله بن مبروك بريك، إشراف عام السيد علوي بن سالم بن صميط.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة نور الإيمان بدار المصطفى بتريم.
1: فقرة الإعلانات.
2: لكل نبض حياة جديدة ولكل ضحكة تنور البيت، لأن أغلى ما تملك يستحق الأجمل. نعلنكم عن افتتاح محل أحلى طفل، الوجهة الأولى لكل أم تبحث عن التميز لأميرها وأميرتها. في أحلى طفل جمعنا لكم كل ما تحتاجونه وتتمنونه لمواليدكم الأطفال، تشكيلة واسعة ومميزة بمستلزمات المواليد، أحدث تبدلات الأعياد والمناسبات التي تزين أطفالكم، هناديل ودراجات خارجي بموديلات حديثة، هناديل وسرور أطفال محلي، ونصمم لك خيالك على الواقع. ألعاب أطفال آمنة وممتعة وتناسب كل مراحل الطفولة، وأطقم متكاملة تلبي كافة احتياجات طفلك بعناية وجودة عالية. ولاكتمال فرحة الافتتاح يسعدنا أن نقدم لكم خصم 10% على كل قطعة، وعند شرائك بضاعة بقيمة 30,000 وما فوق تحصل على هدية مجانية. ساري العرض طوال الأسبوع الأول فقط من الافتتاح، لا تفوت الفرصة، زورونا في الأسبوع الأول واستفيدوا من العرض. الموقع تريم سوق النساء، عمارة اليزيد سابقا بجانب مركز مارينا. أحلى طفل، عالمك المتكامل لكل ما يحتاجه طفلك.
3: هناك عدة قواعد يجب أن يضعها المسلم نصب عينيه وهو يقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى، حتى إذا ما جاءته بعض الآيات لا يذهب عقله إلى الشك أو الطعن أو اتهام الأنبياء بالضلال أو المعصية أو تسلط الشيطان أو طاعة النفس أو مخالفة الحق عز وجل. القاعدة الأولى أو الآية الأولى التي هي من القواعد والأصول التي نبني عليها عقيدتنا قول الله سبحانه وتعالى مخاطبا الشيطان، قال له: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. هذه قاعدة عامة نضعها، وبعد ذلك أي آية أو أي نص يختلف معناه عند القارئ، لا عند الحق عز وجل، عند القارئ ويلتبس عليه أنه فيه ذنب أو معصية، يجب أن ينظر إلى هذه الآية: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. إذن ونحن نعلم أن الذنب والمعصية وخلاف الأولى تأتي إما من وسوسة الشيطان وتسلط الشيطان أو من وسوسة النفس الأمارة بالسوء. ونحن سنقرر إن شاء الله في الأدلة أن الأنبياء هم أصحاب النفس الكاملة الراضية المرضية، لأنهم لو لم يكونوا كذلك لما جاز الاقتداء بهم.
4: برنامج إشارات العارفين يأتيكم بإذن الله تعالى يوم الثلاثاء عند الساعة 11 صباحا، ويعاد مساء يوم الخميس.

0: هذه المجالس نتذاكروا إياكم حديث نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من خلال قراءة كتاب الأربعين النووية للإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى، وهو كتاب جمع فيه الإمام النووي 40 حديثا من كلامه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، واعتنى بأن يكون كل حديث يورده في هذا الكتاب بمثابة قاعدة من قواعد هذا الدين، كما سيأتي معنا عندما نقرأ مقدمة المصنف الإمام أبو زكريا يحيى بن شرف النووي. وهو إمام جليل وعلم عظيم من أعلام الإسلام الذين استخدمهم الله سبحانه وتعالى لخدمة دينه، واصطفاهم الحق سبحانه وتعالى لرفع راية ملة حبيبه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.
1: برنامج الأربعون النووية يأتيكم بإذن الله تعالى مساء يوم السبت، ويعاد يوم الاثنين عند الساعة 11 صباحا، ويوم الخميس عند الساعة 1 ظهرا.

0: مقتطفات من كلام الحبيب أبي بكر بن محمد بالفقيه.
1: صلاة الجمعة لابد منها، ما عذر في تركها، لا يجوز تخلي حد يضحك عليك، حد يقول لك كذا. الناس كانوا يصلون الجمعة والآن ما عاد يصلون ولا يتأخرون عنها ولا ما عاد يصلي. إيش من عقيدة هذا؟ تبعت من؟ تتبع من أنت؟ إيش من عقل عندك؟ وإيش من علم عندك تتبع ناس آخرين؟ تخلفت عن هؤلاء الرجال كلهم ما شاء الله، يوم يأتون إلى الجامع من الساعة 9:30 الساعة 9:30 10 هم في الجامع. من قبل عاد مله، من كان الحبيب علوي بن شاب كانوا يحكون على الحبيب عبد الله الشاطر اللي هم محلات كذا معروفة، تو ما شاء الله من أول الناس، قدوة للناس. ونحن الآن نتأخر عن هذه أمور الخير وعن كل ما يقربنا إلى الله سبحانه وتعالى.
0: مقتطفات من كلام الحبيب أبي بكر بن محمد بالفقيه.

ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو

يستهزئه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ

ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو

فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر.

نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر

وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق.

استمعنا وإياكم إلى تلاوة مباركة لسورة الكهف، كما استمعنا وإياكم إلى مجموعة من السور المباركة بصوت القارئ الشيخ أسامة بن هاشم الصافي.

0: أسعد الأوقات وأطيبها تقضونها معنا إن شاء الله تعالى.
1: هذه إذاعة نور الإيمان بتريم. بعد لحظات نرفع لكم الأذان وخطبتي وصلاة الجمعة مباشرة من جامع الروضة بعيديد بتريم.

الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.

الحمد لله، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أحمده وأشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وحبيبنا وقائدنا محمدًا عبده

0: أرسله الله عز وجل للعالمين بشيراً ونذيراً، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، ولم يزل للحق في اجتهادي، وبعد فرض الغزو والجهاد ما قر في ظل ولا بلادي إلا على الكفار في قتالي، وما مضى حتى أقام الدين وصار سهلاً واضحاً مبيناً، فلم تخف أمته فتونا بل عُصِموا في الجمع عن ضلالي. اللهم صلِّ وسلِّم على سيدنا محمدٍ عبدِك ورسولِك النبي الأمي، وعلى آل سيدنا محمد وأزواجه وذريته، كما صلَّيت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارِك على سيدنا محمدٍ وعلى آل سيدنا محمد وأزواجه وذريته، كما بارَكت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميدٌ مجيد. اللهم صلِّ وسلِّم على سيدنا محمدٍ مفتاح باب رحمة الله، عدد ما في علم الله، صلاةً وسلامًا دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيا عباد الله، إني موصيكم ونفسي بتقوى الله. يا عباد الله، يقول نبيُّنا الأعظم ورسولنا الأكرم سيدنا محمدٌ صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. أمرٌ أمره الله عز وجل أن يبلغه، والله عز وجل يقضي أمره على وفق ما نزل على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. فبقدر ما يتراحم أهل الإسلام والإيمان ويرحم الناس بعضهم بعضا، تنزل رحمات من الحق تبارك وتعالى، تصلح بها كثير من الأمور، وتندفع بها كثير من الشرور، تنبسط بها كثير من الخيرات للناس، وتندفع عنهم كثير من المضرات، على وفق الرحمة التي وقعت في قلوبهم فأثمرت عملاً واقعياً فيما بينهم البين. ألا وإن من معاني تراحم أهل الإسلام خاصة، بل وتراحم البشرية عامة، أن ينظر بعضهم إلى بعض فيعود بعضهم برحمته على بعض. فلربما جعل الله هذا محتاجاً وهذا مكفياً وهذا فقيراً وهذا غنياً وهذا نازحاً وهذا ساكناً، قضاءٌ من الله عز وجل يقضيه بين العباد، وأمرٌ يرتبه اختباراً للغني وللفقير، للمحتاج وللمكتفي، اختبارٌ من الله عز وجل. وبقدر ما يتواسى الناس، وبقدر ما يتراحم الناس، وبقدر ما يتعاونون، تنزيل رحمات من المولى تبارك وتعالى، وفق ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ألا وإن القضاء والقدر جرى بكثير من الناس، فهذا لتأخر سبب الرزق من شأن أمر راتبه، وهذا لكثرة عياله، وهذا لوقوعه في نكبة في أمر دنياه، وهذا نازح هارب بنفسه وبأهله من فتن وحروب. كيف يتقابل أهل الإسلام، وكيف يتقابل أهل الإيمان، وكيف يتعاملون مع هذا الاختبار من الرحمن سبحانه تبارك وتعالى؟ قد فر أوائلنا بدينهم وبإيمانهم من الفتن التي عصفت بهم في مكة ومن التهديد، فهاجروا نصرة لله ولرسوله إلى المدينة المنورة، وحث النبي صلى الله عليه وسلم على ما حث، فإذا بالتجاوب والتناغم للذين هاجروا لله ولرسوله فارين بدينهم من الفتن، إلى حدود أن يتناصفون في الأموال، إلى حدود ما أكثر ما هو أكثر من ذلك، فكان منهم المكفي، وكان منهم العفيف، وكان منهم من قال بارك الله لك في مالك دلني على السوق، فخرج يعمل فصار من أتجر الناس في تلك البلدة. لكنه اختبار جرى بين المهاجرين وبين الأنصار، نجحوا فيه بفضل الله تبارك وتعالى، وأتوا فيه بما يثلج صدر النبي صلى الله عليه وسلم. ولا تزال رعاية الحق والمعروضات على خير الخلق في قبره يستر بها إذا تراحم أهل الإسلام والإيمان، فهو الذي كان يبتدئ بذلك فلا يترك محتاجا ولا يترك سائلا، بل كان صلى الله عليه وسلم مما يفيء الله عز وجل عليه يرتب لبيوته قوت السنة وقوت الستة الأشهر، فلا تمر به الأيام إلا ويدور على البيوت بيتا بيتا، فلا يوجد فيه ما يسد جوعة جائع. رتبها ولكن حاجة ذوي الحاجات وفقر ذوي الفقر والتجاء ذوي الالتجاء يجعله ينفق من هذا ومن هذا، حتى قد يمر على تسعة أبيات من بيوتات أزواجه ليس في تلك الأبيات ما يسد جوعة الجائع ولا يسد حاجة المحتاج، وهو قد رتب سابقا لكنه كان ينفق صلى الله عليه وسلم، وكان يضغط على نفسه، وربما ضغط على أهل بيته، بل في كثير من شؤونه يضغط على خاصته من أهل بيته وينفق ما يأتي. لهذا ولهذا صاحب الحاجة وصاحب الفقر وصاحب الدين وصاحب المسكنة وصاحب المسألة وهذا وهذا ينفق، ولربما أتاه ذا الحاجة من أهل بيته، تأتيه فاطمة رضي الله عنها وأرضاها تطلب رفدا في خادم فيردها بالأذكار، وتطيه عندما جاءته أعنز تطلب منه خمسة أعنز تحلب ويستفاد منها فيردها بخمسة دعوات. فلما ذاع هذا تعامله مع أهل بيته استشكل بين يديه صلى الله عليه وسلم، فقال قولته الشهيرة: إنما أعطيكم ما ترزؤون به لا ما تأرزون إليه، ما تجاهدون به أنفسكم وتلجؤون به إلى ربكم إلى ربكم وتعتمدون فيه على خالقكم لا ما يكون فيه دعتكم وراحتكم. فكان هذا من ديدنه صلى الله عليه وسلم. ثم دعا أهل الإسلام والإيمان إلى هذا الخلق الكريم للتعامل مع إخوانهم من أهل الإسلام والإيمان من نازحين ولاجئين وذوي فقر وذوي مسكنة وذوي حاجة وذوي عيلة متعددة. دعا أهل الإسلام والإيمان وكان يخبرهم بلسان حاله أن هذا من أسر ما يستر به، فلقد جاء في الصحيح أن أقواما جاءوا من مضر، قال الراوي: ولعل كلهم من مضر، جلهم من مضر، قال: ولعل كلهم من مضر، مجتابي النمار، مشققي الثياب، متأثري البلدان أبدان، عليهم علامة الفاقة. فتأثر رسول الله لرؤيتهم، فجمع الناس وخطب فيهم وأمر بالصدقة، وقال: هذا بكف حنطة، هذا بكف شعير، هذا بثياب، هذا بمتاع. فلم تزل الاستجابة. يأتي رجل من الأنصار بذهب لا تكاد يده تحمله، ويأتي هذا بالثياب وهذا بالطعام، حتى اجتمع عند النبي شيء كثير. قال الراوي: فنظرت إلى وجه رسول الله فلقد استر كأن وجهه مذهبه صلى الله عليه وسلم. ثم قال قاعدته الشهيرة: من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها من بعده، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. ومن سن في الإسلام سنة سيئة يعمل بها من بعده كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيئا.
1: دعانا إلى ذلك صلى الله عليه وسلم، وحثنا عليه، وأمرنا بالتحين لأرباب الصلاح وأرباب العفاف وذوي الحاجة الشديدة، أمرنا بذلك صلى الله عليه وسلم، وأعلمنا بأن هذا من خير ما يسره ومن خير ما يدخل الفرح والسرور على قلبه صلى الله عليه وسلم. بل أشاد بأرباب التعاون في هذا المعنى، حتى قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: إن النفر الأشعريين من أهل اليمن، إن النفر الأشعريين إذا أرملوا احتاجوا، فقدوا أزودتهم أو سافروا، قال فجمعوا أزوادهم فاقتسموه بينهم في السوية. هذا يأتي بالكثير، وهذا يأتي بالقليل، وهذا يأتي بالمتوسط، فيجمعونه جميعا ثم يقسم بينهم في السوية. قال: إن النفر الأشعريين كانوا إذا أرملوا في السفر أو في الغزو جمعوا ما عندهم من أزواد ثم اقتسموه بينهم في السوية، فهم مني وأنا منهم صلى الله عليه وسلم. وهنيئا لهم، هنيئا لهم بهذه التحفة وبهذه العطية من رسول الله، وتلك عطية لا يقولها رسول الله إلا لخاصة خاصة أحبابه صلى الله عليه وسلم، كقوله لسيدنا الحسين بن علي رضي الله عنهما وأرضاهما، قوله لسيدنا الحسين: هو مني وأنا منه. فقال في النفر الأشعريين: فهم مني وأنا منه. أهل الإسلام والإيمان عند وقوع هذه الابتلاءات والاختبارات والامتحانات يجب أن ننجح، ويجب أن نقدم ما يرضي الحق وما يسر قلب النبي صلى الله عليه وسلم، ويجب أن نتنبه لأرباب العفاف والذين لم يعتادوا أن يبذلوا سؤالهم لا بلسان المقال ولا حتى بلسان الحال، فيضغطوا على أنفسهم ويقعوا في المشقة تلو المشقة. أولئك أقوام ينبغي أن يساعدون، أن يساعدون على العفاف، وأن يساعدوا في أن لا يمدوا أيديهم ولا أن يبذلوا ألسنتهم، بل تأتيهم كفايتهم من غير سؤال ومن غير بذل ومن غير مد يد. كما أنه يا عباد الله ينبغي لأهل الإسلام والإيمان أيضا أن يتفقدوا ذوي الحاجة والأحوج وذوي الفقر والأفقر وذوي المسكنة والأخص مسكنة، أن يتفقدوهم في ذلك، فيوقعوا صدقاتهم في أعلى ما يرضي الحق سبحانه تبارك وتعالى. وعلى من يعرض حاجته أن يتقي الله تبارك وتعالى في كيفية العرض. فكم جعل كثيرا من متوسطي الدخل ومن الأثرياء يحجبون عن العطاء وعن الإعطاء وعن الصدقة وعن البذل نتيجة سوء تعامل من هذا الفقير أو ذاك المسكين أو صاحب الحاجة، فهم ربما بذلوا إليه ما طلب وما رغب وما وجدوا فيه حاجة إليه، ثم تراه بعد ذلك أرفع منهم منزلة في بعض مظاهر حياته، فلربما كانت آلاته خير من آلات المعطي، ولربما كان أثاثه في بيته خير من أثاث المعطي، ولربما كانت أفراحه وكانت ولائمه أوسع من ولائم المعطي، فخذل بذلك أهل العطاء، خذل بذلك أهل العطاء، وربما أوقع رسالة أن كل ذوي الحاجة التي يسألون لا يسألون عن حاجة ولا يسألون عن فقر ولا يسألون عن مسكنة. والمال بالإنسان في الإنسان شحيح، الإنسان لحب الخير لشديد لا ينفقه إلا بعد أن يجاهد ويجاهد ويجاهد، فإذا ظهرت هذه المظاهر من ذوي الحاجة وذوي المسكنة وذوي الفقر أدت إلى أن يمسك هذا عن عطاء أو يمسك عن بذل مع أنه كان لا يضره. فلقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم شأن رجل قال لأتصدقن غدا لأول من ألقاه، فأخذ ما جمع من المال فتصدق، فتحدث الناس بالبلد أنه تصدق اليوم على غني، فقال سبحان الله على غني، وقعت صدقته في يد غني. قال ثم قال جمع مالا آخر وقال لأتصدقن على أول من أنظر، فخرج بعد صلاة الفجر فتصدق، فوقعت الزكاة، فوقعت الصدقة في يد سارق، فتحدث الناس تصدق اليوم على سارق. قال سبحان الله ما كنت أريد هذا. قال فجمع ما شاء الله أن يجمع، فقال لأتصدقن في الغد على من يحتاج، فتصدق فوقعت الصدقة في يد زانية، فقالوا واليوم تصدق على زانية. فقال فأخبر النبي أن الله قبل صدقته، وقال في الغني لعله يعتعظ ويعتبر، وقال في السارق لعله يكف عن سرقته بهذه الصدقة، وقال في الزانية لعلها تغني نفسها ولا تذهب إلى الحرام والعياذ بالله تبارك وتعالى. فلا يضيع، لا يضيع ما قدم لوجه الله تبارك وتعالى، وما أعطي بوفق منهج الله وهدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا يضيع. لكن على إخواننا من أهل الإسلام والإيمان من ذوي الفقر والحاجة والمسكنة ألا يكونوا حاجزاً وألا يكونوا حجاباً يحجبون أرباب الفضل وأرباب الثرى عن إعطائهم وعن إعطاء إخوانهم بواسطة هذه التصرفات غير الطيبة وهذه المظاهر غير الطيبة التي تكون حاجباً وحاجزاً ومعيناً للشيطان على أهل الثراء وأهل الأموال من أن يعطوا إخوانهم. والله عز وجل يقول وبقوله اهتدوا المهتدون جل في علاه، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، وقال عز من قائل كريم فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ثبتني وإياكم على الصراط المستقيم، أجارنا من خزيه وعذابه الأليم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله قائد الغر المحجلين إلى جنات النعيم، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم، وعنا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فيا عباد الله، إني موصيكم ونفسي بتقوى الله رب العالمين، فلنتق الله يا عباد الله ولنحسن يرحمنا الله، إن رحمة الله عز وجل قريب من المحسنين. ولنعلم يا عباد الله أن الله تبارك وتعالى هو الذي رتب الفقر، وهو الذي رتب الغنى، وهو الذي رتب الكفاء، وهو الذي رتب الحاجة، وهو الذي رتب لهذا مسكنا، وهو الذي رتب لهذا لم يرتب لهذا مسكنا. هذه شؤون يبديها الحق تبارك وتعالى اختبارا وابتلاء، فعلى المسلم أن يكون حريصا أن ينجح في هذه الاختبارات وهذه الابتلاءات بحسن نظر وبحسن فقه بحسن إصغاء لتوجيهات النبي صلى الله عليه وسلم. يكون ذلك على وجه الإخلاص وعلى وجه المحبة لله تبارك وتعالى، والنفس بذلك سخية، يكون بذلك أطيبا ومطيبا. ألا وإن من أعلى الصدقات على النفس أن نبر بآبائنا وأمهاتنا، فإن الإبن البار لا يدخل النار، وإن الإبن العاق لا يدخل الجنة. يا عباد الله، إن من أرقى وأعلى الصدقات على النفس أن نصل الأرحام، فإن صلة الأرحام مثرات في الأموال ومنسات في الآجال وصلة من الرب ذي الجلال. ألا وإن من أعلى الصدقات على النفس أن نحسن التربية لأبنائنا وحسن العشرة لزوجاتنا، فإنه ما نحل والد ولده أفضل من أدب حسن، ولا كان خيراً لأحدنا إلا كان خيراً لأهله، لم تكن خيرية لأحدنا إلا عادت تلك الخيرية لأهله، لقوله صلى الله عليه وسلم: خياركم خياركم لأهله وأنا خيركم لأهله، صلى الله عليه وسلم. عباد الله، ضاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. عباد الله، إن الله أمرنا بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه أن يهب المؤمنين من عباده تعميما، فقال مخبرا وآمرا تكريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلِّ وسلِّم على سيدنا محمدٍ عبدِك ورسولِك النبي الأميِّ، وعلى آل سيدنا محمد وأزواجه وذريته، كما صلَّيت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارِك على سيدنا محمدٍ وعلى آل سيدنا محمد وأزواجه وذريته، كما بارَكت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميدٌ مجيد. وارضُ اللهم عن أصحاب نبيك الكريم، سيما أجلَّهم فخرًا وأرفعهم قدرًا، مؤازر النبي في حال السعه والضيق، خليفته رسول الله سيدنا ابي بكر الصديق، وعلى شهيد المحراب الناطق بالصواب امير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب، وعلى ذو النور والبرهان من استحيت منه ملائكه الرحمن الامام للنورين سيدنا عثمان بن عفان، وعلى أخي النبي المصطفى بن عمه وليه وباب مدينة علمه إمام أهل المشارق والمغارب أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب، وعن سائر العشرة المبشرين بالجنة وسيدنا الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة في الجنة وريحانة النبي من السنة، وعن مهم الحوراء فاطمة البتول الزهراء وخديجة الكبرى وعائشة الرضا وسائر أزواج نبيك الكريم المطهرات من الأدناس، وعن عمي نبيك خير الناس سيد الشهداء حمزة وأبي الفضل العباس، وعن أهل بدر وأهل أحد وأهل بيعة العقبة وبيعة الرضوان سائر الصحب الكرام متبعين بإحسان، وعنا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين،
اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم هيئ لهذه الأمة أمرا رشدا يعز فيه وليك ويذل فيه عدوك ويعمل فيه بطاعتك ورضاك يا رب العالمين. اللهم اكفل المسلمين، اللهم لم لاجئ المسلمين، اللهم أطعم جائع المسلمين، اللهم اسق ظامئ المسلمين، اللهم اكس عاري المسلمين، اللهم كن للمسلمين في كل زمان وفي كل مكان. اللهم عليك بالكفار والفجار المعادين للإسلام وأهله، اللهم رد كيدهم في نحورهم، واكف المسلمين جميع شرورهم، اللهم اجعل الدائرة عليهم، وأشغلهم بأنفسهم، وأشغل الظالمين بالظالمين، وأخرج المسلمين من بينهم سالمين. اللهم اقسم لنا وله للمسلمين والمسلمات من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا.

0: أكرمنا ولا تهنا، وزدنا ولا تنقصنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، ارضنا وارض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، مغفرة ظاهرة وباطنة، سرا وعلانية، لا تغادر لنا ذنبا ولا نكتسب بعدها خطيئة ولا إثما. اللهم تحمل عنا كافة الابتلاءات والامتحانات والتبعات، حول السيئات بفضلك وكرمك وجودك إلى حسنات تامات موصلات. اغفر اللهم لنا ما مضى، واحفظنا يا ربي فيما هو آت، احفظنا بحفظك للذكر الحكيم وبحفظك للعباد الصالحين، تولنا بما توليت به خيار محبوبك يا رب العالمين. اللهم اسقنا وأغثنا، اللهم اسقنا وأغثنا، اللهم اسقنا وأغثنا غيثا مغيثا هنيئا مريعا غدقا مجللا صحا طبقا عاما دائما. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم أنبت لنا الزرع وأدر لنا الضرع، اخرج لنا من بركات السماء وأنبت لنا من بركات الأرض، إن بالعباد والبلاد من اللأوى والجهد والجور والظلم والجهل ما لا نشكوه إلا إليك، فارفع اللهم عنا ذلك برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. آواكم الله، حفظكم الله، نصركم الله، أيدكم الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
2: استووا للصلاة رصوا واعتدلوا، تقاربوا يرحمني ويرحمكم الله. استووا واعتدلوا فإن تسيط الصفوف من تمام الصلاة. لا يقام صف حتى يتم الذي قبله، ومن وصل صفا وصله الله. أحب الخطى إلى الله عز وجل خطوة يخطوها العبد ليسد بها فرجة في الصف الذي قبله، وليس لنا من صلاتنا بقدر ما حضرت قلوبنا فيها. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. الله أكبر،

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير

0: بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى. ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى. سيذكر من يخشى ويتجنب الأشقى الذي يصلى النار الكبرى، ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
1: ربنا لك الحمد، حمدك مباركا فيه.
0: الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المستقيم.

العوالي جيرانا ما يشرب ترضى نفسه في ذريته تكتب حياتكم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا يسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان الله أكبر. الله أكبر.

السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. سبحانك لا إله إلا أنت، أستغفرك.

0: وصلي وسلم على سيدنا وعلى سيدنا محمد.
1: اللهم صل وسلم عليه، صلى الله عليه.
0: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.
1: اللهم صل وسلم عليه، صلى الله عليه.
0: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.
1: اللهم صل وسلم عليه، صلى الله عليه. آمين. الله آمين. آمين. الله آمين. آمين. الله آمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.

0: الصلاة على سيدي الشريف حسين بن سالم بن حسين الحبشي، وعلى سيدي الشريف محمد بن صالح بن حيدر المحضار، وعلى عيسى بن برك بن غيثان كنت، وعلى بخيت بن فرج بن صالح باسعادة، وعلى ربيع بن خميس بن علي حنين، وعلى أحمد بن كرامة سعيد الصيعري، وعلى هشام بن مصفى بن عبد الله بوزير، وعلى مبارك بن عبد الله بن سالم القفيل، وعلى مصاحة وعلى السيد الشريف حسن بن أحمد بن بكر مشهور، وعلى مصاحة عليه الصلاة من نوات المسلمين رحمة الله علينا وعليكم وعلى جميع المسلمين.
1: الله أكبر.

0: الله أكبر.
1: اللهم اغفر لحيينا وميتنا وشهيدنا وغيرنا وسائرنا وجميعنا سنعمته في تلك
0: الله أكبر.
1: اللهم

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الله يغفر له ويرحمه ويرزقكم من الجنة ويرزقكم من الجنة والدين والديكم وجميع المسلمين.

0: الفاتحة لحضرة سيدنا رسول الله محمد بن الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه. هاي اللهم عيسى سيدنا عبيد الله عن البلاء عن خالق السم صلى الله عليه مقدم محمد بن عبد الله عن فقيه من لبعض من سقاف وصم سيدنا محضار أخوان وصم الشيخ فروك مسان مخيع ومسان سلطان ملا من الدروس من حداد سادتنا مواتنا الشيخ سمى الله الخطيب مواتنا خاصم المعنى لبنوب ويسلوب سلوب الله يجعل جمع مبارك عن ينفعنا ونفعنا سر وأسرار من وصلنا نياتنا نيات مقصنا وتمنى لك بالحسنة وعافية لحضرة النبي
1: اللهم صلي وسلم بارك عليه وعلى أصحابه الفاتحة. الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على سيدنا

هذه إذاعة نور الإيمان بتريم. كنا وإياكم مع نقل مباشر لخطبتي وصلاة الجمعة مباشرة من جامع الروضة بعيديد بتريم.

0: بث نور الإيمان مع تقويم سليم للنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة. دلوني على السوق، برنامج توجيهي شبابي يهيئ الشباب لسوق العمل ويعلمهم الإبداع والتميز ويزرع فيهم روح الإبداع والتفرد، مع الأستاذ حسن شاهين. حوار معمر سلام.
1: إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا بكم ومع الحلقة رقم 13 في برنامج دلوني على السوق، وأنا معكم أخوكم حسن شاهين ومع أخي معمر سلامة. يا أخ معمر، كنا بنتكلم على حاجات كبيرة مرة.
2: صحيح،
1: الحديث لك، تفضل يا أخي.
2: نحن نتكلم عن الإنجاز وجمال الإنجاز وهذا، وبرجع وعيدها، قلنا الحلقة الفاتت ولازم نعيدها برضو الحلقة دي، لا تستصغروا إنجازكم، لا تستصغروا إنجازكم، لا تستصغروا إنجازكم، حتى لو كان حاجة صغيرة افتخروا فيها، طوروها ووروها الناس. أفكار صغيرة طلعت منها أفكار كبيرة. تومي ساديسون أول ما اخترع وصل لإيش؟ لأجمل اختراع،
1: الكهرباء. ممكن يقول لك أنا الناس يضحك،
2: أجمل اختراع. الناس قال لك كيف نور ما نور والكلام ده كله، وشوف إيش وصل.
1: الله أيه. الله.
2: كولينر ساندرس، الناس كثير ما تعرف الاسم ده بس تعرفه في وشه.
1: ساندرس إيش؟ كنتاكي.
2: الرجال ده بنى إمبراطورية وهو فوق 50، تخيلوا فوق 50.
1: بدأ العمل
2: وهو فوق 50، وهذه برضو إن شاء الله نتكلم فيها، إنه السن ليس له تأثير.
1: لا أترفض، بنعيد هذه الكلمة.
2: السن ليس له تأثير.
1: سامعين، السن ليس له تأثير، حتى أبداً، لو كبرت ولا صغ... لا صغير لا كبير. المبدع ما له سن.
2: فخلينا ما نخرج موضوع.
1: بيقول إنه هذا الرجل حق كنتاكي فلس كذا.
2: فلس كذا مرة، أترفض من كذا وظيفة، بالنهاية سوى إمبراطورية كنتاكي. تخيل.
1: لا إله إلا
2: يعني أنا وأنا بقرأ قصته وبقرأ تاريخه يا أخي بستشعر، بقول سبحان الله، يعني شوف العواقب مرة الجاتي. بس صدق إيش اللي يحز على قلبي؟ حاجة واحدة شيخ حسن، إنه تخيل ده لا عندهم لا دين ولا حاجة ولا عقيدة ولا شيء، بس كان عنده ثقة بالعمل والإخلاص والثقة. نحن عندنا أكبر من ده كله، ثقتك بالله. ثقتك بالله هذا هو الأساس، هو ده اللي بيحركك.
1: اي والله، عندك ثقتك وتوكلك على الله وعندك
2: ما عندك أي شيء تاني. إيش اللي بيجي ما يفرق معاك؟ إيش اللي يجي ما يفرق معاك؟ ربنا شايفك وشايف إخلاصك وإتقانك وإبداعك وإيش اللي أنت بتسوي، ربنا ما حيضيع. لأن أنا ليش بدأت، أنا أعذرني لما بدأنا في بداية أول حلقات وقلت لك إنه التحجج والناس وهذا، لأنه أنا بقول لك هي بأمانة هذه موجودة. أنا أتكلم عن نفسي، أول واحد كنت أقول الكلام ده كله،
1: كنت تحجج
2: وأتحجج. بس لما بدأت واشتغلت وبدأت الحمد لله من الجامعة، من أيام الجامعة وبدأت أشتغل، حسيت الفرق، احتكاكك، تعلمك، أخذك الخبرة. عموما نرجع لموضوعنا الأساسي يا شيخ حسن، إحنا تكلمنا إنجاز. ثاني نقطة وهي الأهم، وقتي بمراحل، يعني وقتي بمراحل.
1: لحظة خلينا أكتبها أنا، وقتي ضمن الأهداف، وقتي بمراحل.
2: يعني إيش؟ أنت تبي توصل لهدف سامي، هدف كبير، ما حتقول والله اليوم أنا حوصل فيه، صعب، لا نضحك على بعض، حتاخذ ستبس، مراحل. خطوات.
1: الطبخة، تخيل الطبخة تبغاها تستوي في وقت بسيط ما يمشي الحال. بل هي الطبخة خطوات. أول خطوة نشتري اللحم من السوق واشتري الخضار واشتري الملح واشتري البهارات واشتري البصل. ثاني خطوة أن يكون عندي بوتوغاز فيه غاز.
2: أيوه.
1: ثالث خطوة أن يكون عندي قدر،
2: ويكون بأي وقت، يمكن ساعة ساعتين يوم سنة، أنت على حسب إيش الهدف ده. أديك مثال، سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام إيش الهدف؟ أول حاجة بدأ دعوة الناس بالسر، دعوة الناس بالعلن، نشر الدعوة،
1: ثم الهجرة.
2: الهجرة مراحل، مراحل. هذه يعني لو أنا بجيب أمثلة ما عندي أكثر من سيد الخلق
1: صلى الله عليه وسلم.
2: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد على آله وصحبه.
1: أعظم مراحل مرت في تاريخ الدنيا الدعوة الإسلامية،
2: أحسن تخطيط، أحسن أهداف، أحسن شيء سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام.
1: حتى في الهجرة، حتى في الهجرة كان في مراحل. كيف راح قاعد في غار ثور فترة، كيف نزل من غار ثور.
2: ولاحظ حاجة، إنه يعني ما أقطعك يا شيخ حسن، إنه أول شيء دعوة بالسر، طبعا شفنا الدعوة السر، أخذنا الفائدة، عملنا. طيب الدعوة الثانية الهجر، الجهرية، الجهرية، إنه الناس كلها تسمع وكل الناس تعرف. خلاص في مراحل، أنا عارف إيش بيسوي إيش عارف. ونفس الشيء لو تشوف،
1: وهل تحاول أنت إنك على في الأهداف تكون مراحل، هل تستطيع إنك تخلي لكل هدف سنوات تقريبا واضحة؟
2: طبعا يعني أديك مثال. الشيخ عجبتني مقولة الشيخ جاسم المطوع، بيقول لي أنا حاطط أهداف ومقفل عليها وحاططها في الخزنة. الكلام ده 1997.
3: أيوة.
2: أنا جالس معه فبيقول لي يا معمر أنا حاطط أهداف وقافلها وحاططها في الخزنة. الهدف دي متى أبدأ أسويها؟ 2012 2013. تخيل.
1: إذن يا شباب يا شباب أيوة اسمعوا يا إخوة، لأنه الكلام ده كله إن شاء الله بإذن الله يعني يكون مناسب ومفيد لكم يا حبايبي. أهدافك مراحل، حط في بالك أنا اليوم عمري 20 سنة، لما يصير عمري 21 إيش أسوي؟ 22 إيش أسوي؟ 23 لما يصير عمرك 50 سنة إيش تسوي؟
2: الهدف الأسمى يمكن أن أصير شخص عظيم في تخصص معين. طيب أنت أول 3 سنين إيش هتسوي؟ والله هسوي 1 2 3 4. حلو، حط لنفسك وحاسب نفسك زي ما قلنا يوميا، حاسب نفسك أنا وصلت إيش سويت إيش عملت، وقيم نفسك وإيش تحتاج تسوي.
1: طيب هل ممكن تسمح لي أني أنا كشاب أجيب ورقة وقلم وأكتب أهدافي في ورقة وقلم 1 2 3 4 وأحط جنبها السنوات ألين ما أوصل بلد. بعدين لو أنا ما حققتها ما حد حيزعل. معلش مو بعضهم
2: يخافوا،
1: هم يقول أنا أخاف أن أكتب أهدافي بعدين أطلع فاشل مع نفسي.
2: أنت ما عمرك حتصير فاشل، مستغرب مني جواب، أنا شايف وشك كده ما عمرك حتكون. تعرف ليش؟ لحاجة واحدة، الشخص اللي عارف قدراته، عارف قدرات، نرجع لأول الحلقات، عارف قدراته وعارف إمكانياته ومتواصل مع الناس ما حيحقق الهدف صح. أوكي؟ في أول فترة يتعلم إيش أسباب إنه ما حقق الهدف، يحاول مرة الثانية والثالثة والرابعة حينجح. من عصباتنا ننجح
1: يولد النجاح،
2: من عقباتنا يولد النجاح. زي مثال زي ما قلنا حق هوندا لما نجلس وقال لهم فين العقبات،
1: ادوا لي عقبات
2: خلاص، لا تورون انكم محققين، نصير محققين كلنا نروح نجلس في بيوتنا ونجيب آلات وتشتغل. لا انا وظيفتي انه احل لكم المشاكل. من عقباتنا ننجح، من عقباتنا ننجح. ويا اختي ويا اخي الفاضل، من عقباتنا ننجح. لازم نتعلم، لازم نشوف ايش المشاكل اللي عندنا، لازم ناخذ منها الخبرة وكيف نطورها وكيف نحلها.
1: أنا عجبتني حقيقة الموضوع أنه أهدافي بمراحل، علشان الواحد برضو لا يستعجل.
2: لا يستعجل،
1: إذا استعجلت على الطبخة تنحرق.
2: لا لا لا،
1: حبة حبة.
2: أيوة أيوة. ونرجع زي ما قلت لك، هي بياخدها أول ستيب، يعني أول خطوة. والله أبا أسوي كده كده، يعني نرجع المسألة، الولد اللي قلت لك حاجة حصل جمع عجبته الفكرة،
1: ولا حق الولايات اللي
2: اللي
1: بقى اشتغل.
2: لا وتخيل إيش كان اتجاهه، أنه أروح أبيع خلاص يعني حل سريع، أروح أبيعه أجيب فلوس ودي أبوي أريحه. فكر في أهله، في حاجة فكر في أهله كيف يطورها، كيف يساعد، كيف يعمل ويعمل ويعمل.
1: يا سلام.
2: أنا وهذا يقودنا ترى للنقطة الأخيرة بس في الصفات، يعني أنه الهدف لا يكون لنفسه، لإسعاد الناس.
1: لحظة أنا هكتبها، علشان إحنا دحين قلنا الأهداف فيها ثلاثة، الأهداف الكبرى فيها أو السامية فيها ثلاثة صفات. الإنجاز الإنجاز، وقتي بمراحل، بعدين رقم ثلاثة ايش قلتها؟
2: لا يكون لنفسك بل لإسعاد الناس.
1: الهدف
2: هو طبعا حيكون لنفسه، بس الهدف السامي يكون لإسعاد الناس.
1: بل لإسعاد الناس. طب ما انا اللي حكسب الفلوس،
2: انت بتكسب الفلوس على عيني وراسي،
1: وحاخد بيل جيتس اخذ المجد لنفسه.
2: لا بس في بيت من دون ويندوز، في بيت من دون ابل،
1: والله ريح
2: في بيت من دون نور.
1: ريح الناس، ريح الناس.
2: لا نختصر نختصر، نرجع الولد أرامكو، رجع أرامكو، الولد اشتغل، أبوه اشتغل، رجع رجع البيت، أفتخر في ولده، عيش أحلو أحسن عيشة، ووفر لهم المسكن، هذا لإسعاد الناس.
1: بس وقف عند إسعاد الناس،
2: أنا
1: وقف هنا علشان الحلقة انتهت. وإخوتي الكرام، نكمل موضوع إسعاد الناس في الحلقة القادمة. دمتم بخير وفي أمان الله.
4: دلوني على السوق، برنامج توجيهي شبابي يهيئ الشباب لسوق العمل ويعلمهم الإبداع والتميز ويزرع فيهم روح الإبداع والتفرد، مع الأستاذ حسن شاهين. حوار معمر سلام.
5: مشتاق قلبي زاد شوقه للمدينة، مشتاق لا طيبه وباقبل ثراها، مشتاق زور المصطفى في خير طينه، وريت هذه العين كل لحظة تراها.

0: الزوايا. برنامج فكري اجتماعي يطل على قضايا الحياة من زوايا متعددة، ويعالج ما يشغل العقول ويؤرق النفوس من مسائل المجتمع والفكر والدين. حوار ياسين الرخيص.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد منقذ الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. قد تعلمنا من الحلقة الماضية أن التصوف يبنى على أساسيات الشريعة ولا يخرج عليها قدر أنملة. إشكاليات عن التصوف: التوسل، زيارة القبور، الرقص، كثرة الذكر، كثرة الصلاة على النبي، المبالغة في محبة النبي، وما إلى ذلك، الذي سنتكلم عن هذه الأمور إن شاء الله تعالى مع ضيفنا الكريم وشيخنا الفاضل الشيخ وليد بن فرج عطية. هذه الإشكاليات التي ذكرناها متى بدأت؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بدأ التشويش وتحويل الوجهة ومغالطة الناس منذ تقريبا 150 عاما، لأنه جاءت أحداث سياسية في البلاد الإسلامية، والأحداث السياسية المقصود منها إسقاط الخلافة العثمانية. فكان الناس على وتيرة واحدة في كل العالم الإسلامي، في كل العالم الإسلامي بلا استثناء، فأنشأوا منهجا جديدا كان أساسه ضرب التصوف، وجعلوا الإشكالات هذه، أقاموا مسائل فقهية، مسائل فقهية عند الفقهاء، جعلوها يعني رفعوها إلى أنها عقدية، وأباحوا دماء الناس. من مثال ما ذكرت المديح النبوي فجعلوه من البدع، من مثال ما ذكرت توسل بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم جعلوه من الشرك، من مثال ما ذكرت زيارة القبور، من مثال ما ذكرت مسائل في تفعلها الناس كثرة الذكر وغيره. وإحنا كنا قد أسسنا في حلقة سابقة أن علماء أمة النبي صلى الله عليه وسلم، علماء الإسناد والمتصلون بالسيد الأكرم صلى الله عليه وسلم، وليس هناك سند إلا فيه صوفية. يعني كأنك أردت أن تدمر الدين وتأتينا بدين جديد. كل هذه الإشكالات أول شيء لابد أن نميز. تذكرت الآن ماذا ذكرت؟
1: التوسل زيارة القبور.
2: التوسل يا سيدي الكريم، هل هو مسألة عقدية أم مسألة فقهية؟ لما أراد من أراد أن يكفر الناس استقوا من كتاب الله عز وجل كلام اسمه استنباط عقلي عند العلماء. اسمه ماذا؟ استنباط عقلي. هذا الاستنباط العقلي يا سيد الكريم جاءوا فعلوا مقارنات في القرآن. الله عز وجل قال سبحانه وتعالى: يسألونك عن قل. في كل شيء قال لهم للنبي صلى الله عليه وسلم يسألونك عن قل، إلا شيئا واحد قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. فاستنبطوا من هذا أن لا واسطة بيننا وبين الرب، لا واسطة بيننا وبين الرب،
3: الدعاء خاصة،
2: وفي الدعاء خاصة. ولذلك الله عز وجل قال: وإذا سألك، ولم يقل إذا سألوك قل،
1: لا،
2: إذا سألك عبادي عني فإني قريب، ما فيهاش قل. جميل. ما اسمه هذا الكلام الذي أتكلمه الآن؟ اسمه عند أهل العلم استنباط عقلي. ما اسمه؟ استنباط عقلي. هذا الاستنباط العقلي يا سيدي يخالف الحقيقة. لماذا يخالف الحقيقة؟ لأنك لو تأملت في القرآن الكريم، أي نعم في آيات قال تعالى يسألونك قل، يسألونك قل، وفي هذه لم يقل قل، لا، قال أعظم من قل. وإذا سألك بكاف الخطاب من يا محمد،
3: اللهم صل وسلم وبارك،
2: وإذا سألك يا محمد عبادي عني فجاءوك يسألونك، أي فقل لهم إني قريب. كيف علماء التفسير لما فسروا القرآن جعلوا قواعد للتفسير، فقالوا القرآن يفسر بعضه بعضا، ليست الآيات منفصلة عن بعضها، لأن الله سبحانه وتعالى في الآية الأخرى قال وإذا قال تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، في الآية الأخرى قال تعالى ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوا بكاف الخطاب يا محمد واستغفروا الله، ما دخل جاءوك واستغفروا الله، جاءوك لتستغفر لهم الله، وقيل استغفروا الله عندك، لوجدوا الله توابا رحيما، وفي الآية الأخرى ماذا قال؟ قال وإذا سألك عبادي عني أي جاءوك يا حبيبنا ودعوا الله بك، قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب فأنا قريب أجيبهم. وجعلوا لنا قاعدة العلماء، قالوا إذا من بدأ دعاءه بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم ختم دعاءه بالصلاة على رسول الله لكان ذلك الدعاء مستجاب، باعتبار أن الصلاتين مقبولتين، وهو أكرم من أن يدع ما بينهما. كل علماء أمة محمد يقولون ذلك. إذن نحن الآن نتكلم عن ماذا؟ عن التوسل. يجوز، هل هناك واسطة؟ أي نعم واسطة، رسول الله واسطتنا العظمى بيننا وبين ربنا، بل إن القيامة أفضل من الآخر، من هذه الدنيا، يوم الآخر أفضل، وجعل الله واسطة الناس بالكلية رسول الله، كل الناس تقول يا محمد. طيب هذه المسألة هي عقدية أم فقهية؟ فقهية باتفاق. إذن لما كانت هذه مسألة فقهية،
3: يعني يجوز أو لا يجوز؟
2: طيب لما كانت مسألة فقهية نرجع الأشياء لأصلها. المسألة الفقهية ماذا تحتاج؟ نعمل العقل أي ونستنبط هل يجوز أم لا يجوز، أم نبحث عن دليل في الشرع. المسألة الفقهية تحتاج إلى دليل من الشرع. أين هو الدليل؟ كثير، لا ينكره إلا أعمى، كثير. واتفق الأصوليون أنه في علم الجدل يكفي دليل واحد في المسألة مع تحرير موضع النزاع، ولا يحتاج إلى كثرة أدلة إلا من إلا معاند متكبر. ما هو الدليل؟ رفع رسول الله يديه صلى الله عليه وسلم لما دفن فاطمة بنت أسد أم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، أمه ربته، أم سيدنا علي، هذه فاطمة بنت أسد، دفنها النبي صلى الله عليه وسلم، نام في قبرها وغطاها ببرده الشريف، ثم رفع يديه وقال وهكذا اللهم إني أسألك بحقي وحق الأنبياء من قبلي أن تغفر لأمي بعد أمي فاطمة بنت أسد، أن تغفر لأمي بعد أمي فاطمة بنت أسد. هذا التوسل للنبي صلى الله عليه وسلم، اللهم إني أسألك بحقي، إذن هو توسل بجاهي صلى الله عليه وسلم.
3: إذن هي مسألة شرعية فقهية وليس مسألة صوفية.
2: مسألة شرعية شرعية فقهية وليست مسألة صوفية. ثم بعد ذلك جاء أعمى إلى النبي فيما رواه الترمذي وغير واحد، وخرجه الحافظ ابن حجر وذكره العلماء وخرجوا له أحاديثه، أن النبي صلى الله عليه وآله جاءه رجل أعمى فقال له يا رسول الله ادعو الله أن يرد إلي بصري. ماذا قال له؟ يعلمه صلى الله عليه وسلم، اذهب وتوضأ واحسن الوضوء ثم صلي ركعتين وقل اللهم إني أسألك بحق، اللهم إني أتوجه إليك بنبيك محمد
3: صلى الله عليه وسلم،
2: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد، يا محمد إني توجهت بك إلى ربي، إلى آخر الحديث. قال لازلنا جلوس يرى دخل علينا الرجل يبصره. إذن الدليل في الشرع موجود. جاءنا المعاندون فقالوا لا، هذا في زمن رسول الله يصح، بعد انتقال النبي لا يصح. جميل.
3: نعم، ومن هنا يأتي زيارة القبور والتوسل بالأولياء.
2: انتظر، لا ما فماش قاعدة في الشرع، اسمها في عهد رسول الله يصح، بعد وفاة رسول الله. ورع الدين لم ينسخ بعد وفاة رسول الله، والقرآن لم ينسخ بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه قاعدة إبليسية نعوذ بالله. أكثر من ذلك، روى الحافظ ابن حجر أن رجلا يقال له عثمان بن حنيف، أن رجلا كان من أصحاب رسول الله، له مصلحة عند سيدنا عثمان وكان هو الخليفة، فدخل على سيدنا عثمان فكان كثيرا الشغل فلم ينتبه له، فوجد واحدا من أصحاب رسول الله يقال له عثمان بن حنيف، فقال يا عثمان بن حنيف أنت لك جاه عند عثمان بن عفان، كلمه أريد أن يقضي لي مصلحة. فقالوا يا رجل تريد أن أكلمه؟ قال نعم. قال طيب اذهب وصل ركعتين وقل اللهم إني أسألك وتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة، يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي، إلى آخر الحديث. قال الرجل الراوي قال فذهبت وصليت وفعلت وتوجهت إلى الله بهذا الحبيب المصطفى، فدخلت فإذا بسيدنا عثمان ينتبه إلي ويبتسم، وقال في الرواية وأجلسني على طنفصته أي على زربيته وقضى لي حاجته أي قضى لي الحاجة، ثم خرجت فوجدت عثمان بن حنيف، قلت له إني جئت أشكرك لأنك كلمت عثمان بن عفان هذا الخليفة. قالوا لا والله ما كلمته. ما كيف؟ قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما جاء رجل أعمى فعل كذا وكذا. القصة تنشاهد في محلها. إذا أردنا أن ننتقل، إذن المسألة فقهية مقعدة جائزة عند الفقهاء، لا تحتاج إلى ماذا؟ إلى أن يرمي الناس بالكفر والشرك لمجرد أن قال يا ربي بجاه نبيك المصطفى.
3: يعني منتهى الأمر أن نقول محرم وليس كفر أو شرك.
2: هذا إذا لم يرد في ذلك دليل وجاء الدليل من المشرع أنها حرام، لأن لفظ حرام عند الأصوليون هو اصطلاح نحتاج إلى دليل، أما ما لم نجد في ذلك دليل فهو مباح، والمباح يا سيد الكريم يبقى على إباحته حتى يرد عليه دليل، إما في الكراهة أو في الاستحباب أو غير ذلك.
3: زيارة القبور شيخنا ولا
2: نفس المسألة، يعيبون على الصوفية زيارة القبور. أليس رسول الله قال كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها؟ قال لا، أنتم تذهبون إلى القبور تتوجهون إلى القبور. من أين جئت بهذا الكلام؟ إذن هي حكم على النيات. أنا الآن في هذا العمر أسمع كثير من التشويش، وعزة الله إلى الآن ما رأيت في حياتي من يذهب إلى قبر يعبده، ولا الذين يزورون الأولياء، ولا الذين يذهبون، ولا الذين يقول لك لا يتوجهون. يا سيد هذا أقصى ما يكون، إذا كان مخالف للشرع فهو حرام، أقصى ما يكون إذا كان مخالف للشرع فهو حرام. أما أن نجعلهم مسألة عقدية فهذا ما قال بها إلا المعروفون. هذا الإشكال الذي نحن فيه في هذا الزمان. كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. بعض الناس أجدادهم يزورونه، يذهبون إلى كذا وكذا مقامات، وأجدادهم تجد نسبه يعلم يقين أنه نسبه هو هذا الجد السابع ولا الثامن ذلك الولي الصالح، فيذهبون إليه إلى غير ذلك. وهذه أشكال. شوف من أراد أن يأخذ، عندك سيد محمد بن علوي المالكي رحمه الله شيخ الحجاز، كان محدث الحجاز بزمانه. سيدي محمد بن علوي المالكي لما كثر عليه اللغط ألف كتاب سماه مفاهيم يجب أن تصحح. نحن الآن ليس في مقصود مفاهيم يجب أن تصحح، ولكننا في مفهوم نريد أن نميز مسائل واقعية اتهم بها أهل الإسلام. هذه المسائل هل هي مسائل عقدية أم هي مسائل فقهية؟ المخالفين جعلوها عقدية، الحقيقة أن العلماء بالكلية جعلوها مسألة فقهية. وهات من مسائل أخرى، لو نظرت إلى ماذا هناك، ماذا يفعل هؤلاء؟
3: تنحو الإنشاد والرقص.
2: أي رقص يرقصه؟ هل رأيت مناسب؟ طيب، من كانوا يرقصون مخالفا للشريعة، يعني ما معنى الرقص؟ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في خيبر وعاد من خيبر، وما أدراك ما خيبر؟ تلكم الغزوة التي كان رأسها وسيدها الليث الغالب علي بن أبي طالب، وانتصر المسلمون معركة كبرى. عاد رسول الله وهو منتصر، ثم يعود من الحبشة ابن عمه جعفر بن أبي طالب، كان هو واسماء بنت عميس في الحبشة. فلما دخل قالوا صلى الله عليه وسلم، يعني شوف، جعل فتح خيبر ذلك الأمر العظيم، والأمر الثاني يقف رسول الله صلى الله عليه وآله، يقف رسول الله وينظر إلى جعفر ويقول له: ما أدري بأيهما أفرح، أبفتح خيبر أم بعودة جعفر. ثم يقول له: يا جعفر، إن خلقك شابه خلقي، أو خلقك شابه خلقي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فإذا بسيدنا جعفر يأخذه الحال ويأخذه الوجد، وهذه اصطلاحات عند الصوفية، يأخذه الحال ويأخذه الوجد، فيقوم فيزفنه، وفي رواية يحجلوا. قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله: الحجل أو الزفن هو رقص بهيئة معلومة، يعني رقص فيه رجولة، مثل هكذا اللي يفعله أهل الشام ولا غيره. وهذا لم يجعل المشرع إلا المتشددين قالوا هذا، لم يجعل المشرع، أخذه الوجد، أخذه إذن هل الذي يفعله الصوفية في هذا زي؟ إذا كان مخالفا للشرع نرده ونعيد الأشياء لأصلها. إذن والمديح مدح سيدنا حسان بن ثابت رسول الله، مدح سيدنا كعب بن زهير: بانت سعاد فقلبي اليوم متبول. شوف قصيدة كاملة، قصيدة بان سعاد. العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، كان رسول الله له مداح يمدح. مداح، كان له مداح يمدح، اسمه أنجشة. قال: يا أنجشة، رويدك بالقوارير، لأنه كان لما يعني النساء يركبن على راكبين على الهودش ويكونوا ماشيين، فإذا كان يحدو يمدح النوق هذه تسرع إذا سمعت المديح. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: رويدك بالقوارير، المقصود النساء، لأنه تسرع. إذا هذا كله موجود في الشرع، ما أتى به علماء الأمة إلا ما جاء من شرع محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الإشكالات هي من مجرد التشويش، وليس هناك لأحد أن ينكر. طيب، لو قلنا بأن المسألة تنقسم إلى قسمين، هناك أناس قالوا بأنه لا يجوز هذا الفعل، وهناك أناس قالوا بأنه يجوز. الذين قالوا بأنه لا يجوز تجدهم لا يعدون على على على على صوابع اليد، وهذا من الذين يفعلونه يطبقونه ويفعلونه، وجمهور أمة النبي محمد. كيف لا أن ماذا نأخذ؟ هذا من أصابع اليد؟ قال صلى الله عليه وآله: لا تجتمع أمتي على ضلالة. اجتماع الأمة على ماذا؟ على ما يفعلون. هذا ما فما مجلس قرينة. طيب، احنا في تونس الزيتونة، احنا كنا نقرأ على شيخنا الشيخ محمد الحبيب بن خوجه الله يرحمه، بعد المجلس يقول لي: استحفظ. قل له: سيدي، نقرأ البردة، عاتم البردة ومشاكلها وعملوا لنا مشاكل. البردة هذه يا سيدي ألف فيها مؤلفات، وشرحوها شروح شيوخ إسلام، وجعلوا لها هكذا، وحتى بعضهم جعل فيها، قالت فيها بيت شرك وهكذا. المقصد من ماذا؟ مسائل فقهية أنزل اجعلوها مسائل عقدية وكفروا بها.
3: سؤال نختم به الحلقة شيخنا: ما علاقة هذا الشيء كنحو الذكر وكثرة الذكر والإنشاد وكثرة الإنشاد والرقص بالجانب التربوي داخل مدرسة التصوف؟
2: أنا لا أحب كلمة الرقص لأنه ليس عندنا رقص في التصوف، ليس عندنا رقص، لأن الرقص المقصود به عند عوام الناس شيء مذموم. عندنا ذكر لله بطريقة معينة يسمى مديح،
3: يعين
2: على صفاء القلب، قالوا الإنشاد إرشاد. في بعض الأحيان قصيدة واحدة ربما تحضر درس علم وتجدك غافل، ثم تأتي هكذا تتنعم تتنغم بقصيدة واحدة تؤثر في قلبك، تجد العين تدمع. الإنشاد إرشاد الذي نفعله، حتى لا أقول يفعله، أنه من احنا من تربيتنا لطلبتنا نقول للطلبة دائما لا تقولوا أنتم، نقول نحن. إذا قلنا نحن فهو انتساب، لأنه انتساب إلى النبي محمد،
3: اللهم صل وسلم،
2: لأنه انتساب بالإسناد عن مشايخ، عن مشايخ كبار رجال عظام. وهذا ماذا أخذ؟ أخذ تربية روحية في القلب، تعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم، وتربينا على البردة وسمعنا البردة.

0: عالي. قصائد كبيرة، البوصيري رضي الله عنه، عنده البردة، عنده الهمزية، عنده الصبح بدأ، عنده قصائد لا ديوان كامل في مدح النبي محمد. جاء علماء أمة النبي، ولا وإذا أردت شوف في كل بلاد، في تونس عندنا قصائد، في المغرب قصائد خاصة، في الجزائر قصائد، في الأندلس قصائد قدم، في مصر تجد قصائد لا تحصى ولا تعد، في العراق. فإذا كنا في حضرموت عاد هذه بلدة لا لا لا ملآنة، كل عالم مربي إلا وتجد له قصائده في الإنشاد وتربية الأرواح. لماذا؟ لأنهم يرقون القلوب بتلكم القصائد. فجاء الجيل فحافظ القصائد، جيل كامل حافظ البردة، جيل كامل حافظ الصبح بدا، جيل كامل. طيب ما الذي حدث الآن بعد الإنكار والتشتيت؟ نزعنا من الناس وأمة سيد الناس صلى الله عليه وسلم تعلقهم برسول الله بهذه القصائد، وجعلنا فراغ فملئ بغير ذلك، أخرجوا لنا أغاني من هنا، ساقطات ولاقطات، ومن هنا ومن هناك، وإباحيات، فصار أولادنا يحفظون. أيهم أفضل، يحفظون البردة أو يحفظون هذه الأغاني؟ أيهم أفضل، يحفظون الإنشاد والإرشاد ولا يحفظونها بدعوى البدعة والشرك؟ أيهم أفضل؟ فجعل الله لنا منهجا كاملا متكامل. إذن ثلاثة قواعد أساسية لا يمكن أن تنقضى: بالإسناد إلى رسول الله، إيمان، عقيدة، إحسان، فقه وما تبعه، وإحسان، تصوف. قال ابن عاشر رحمه الله تعالى في عقد الأشعري وفقه مالك وفي طريقة الجنيد السالك. نسأل الله تعالى التوفيق أن يزيل الهم والغم بجاه يا حبيب صلى الله عليه وسلم.
1: جزاكم الله كل خير وبارك الله فيكم، نسأل الله أن يأخذ بأيدينا ويوفقنا لما فيه رضاه، وأن يسلك بنا مسلك الصالحين على بصيرة، والحمد لله رب العالمين.
2: زوايا برنامج فكري اجتماعي يطل على قضايا الحياة من زوايا متعددة، ويعالج ما يشغل العقول ويؤرق النفوس من مسائل المجتمع والفكر والدين. حوار ياسين الرخيص.

0: فقرة الإعلانات.
1: مستمعين الأعزاء الكرام، إليكم هذا النبأ. انتقلت إلى رحمة الله تعالى المغفور لها السيدة الشريفة شفاء بنت عبد الله بن يوسف الحسني، مخلفة السيد الشريف عبد الباري بن محمد بن أحمد السقاف بسيئون، والجنازة الساعة 3 عصرا من بيت ابنها السيد سالم بن عبد الباري السقاف قبلي مدرسة عبد الناصر، والصلاة في مسجد الحبيب طه بن عمر بعد صلاة العصر. النبأ مرة أخرى، انتقلت إلى رحمة الله تعالى المغفور لها السيدة الشريفة شفاء بنت عبد الله بن يوسف الحسني، مخلفة السيد الشريف عبد الباري بن محمد بن أحمد السقاف بسيئون، والجنازة الساعة 3 عصرا من بيت ابنها السيد سالم بن عبد الباري السقاف قبلي مدرسة عبد الناصر، والصلاة في مسجد الحبيب طه بن عمر بعد صلاة العصر. كما انتقلت إلى رحمة الله تعالى المغفور لها مريم بنت عبدهود بن سعيد بن حمران الملقبة قريطة، مخلفة عمر بن رمضان بن عمر بخريصة، والجنازة الساعة 4 عصرا، والعزاء في بيتهم بحصن عوض شرقي مسجد التقوى بمدينة تريم. النبأ مرة أخرى، انتقلت إلى رحمة الله تعالى المغفور لها مريم بنت عبدهود بن سعيد بن حمران الملقبة قريطة، مخلفة عمر بن رمضان بن عمر بخريصة، والجنازة الساعة 4 عصرا، والعزاء في بيتهم بحصن عوض شرقي مسجد التقوى بمدينة تريم. تغمد الله الفقيدتين بواسع رحمته وألهم أهلهما وذويهما الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون. تواصلا لاحتفالات المسلمين بذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبه أفضل الصلاة والسلام، سيعقد مجلس قراءة المولد النبوي عصر هذا اليوم الجمعة 7 من شهر ربيع الثاني في موقع مسجد سيدنا إبراهيم بن الشيخ عبد الرحمن السقاف شرقي حارة حصن عوض بمدينة تريم جهة خط الإسفلت النازل إلى المناطق الشرقية حوالي 4:30 إن شاء الله تعالى. وبعد صلاة المغرب سيعقد مجلس قراءة المولد النبوي في مسجد الشيخ أحمد بعيسى شرقي منطقة القرية اللسك شرقي تريم حوالي 6:00 بتوقيت مكة بحضور الحبيب العلامة عمر بن محمد بن سالم الحفيظ، والدعوة عامة للجميع والدال على الخير كفاعله.
0: إذاعتكم بث نور الإيمان، مما يهدف إليه تقويم النظرة وتحصيل الأسرة وتنمية الفكرة.

0: قصص الإسلام، برنامج يحكي قصصا ممتعة وعبرا نافعة بأسلوب كرتوني مشوق. تأليف فداء الشندولي.
1: لا تحزن يا خزيمة، سيجعل الله بعد عسر يسرا.
2: ونعم بالله.
1: يمكنك أن تسترد الأموال التي أقرضتها لأصدقائنا وجيراننا.
2: لا، لم أقرضهم شيئا، كانت صدقات احتسبتها عند الله.
1: ولكنك الآن في أشد الحاجة إليها، وعليك ديون كثيرة.
2: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، واغنني بفضلك عمن سواك. ادخلي الآن لأنظر من الطارق.
3: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من أنت؟
3: فاعل خير، جئت أساعدك في محنتك كما ساعدت آخرين في محنهم. تفضل.
2: ما هذا؟
3: بعض المال تسدد به ديونك وتقيم به تجارتك من جديد.
2: والله لن آخذ منك هذا المال حتى أعرف من أنت.
3: أنا جابر عثرات الكرام.
2: جابر عثرات الكرام؟
3: نعم، ألست في عثرة؟ وأنت من أكرم الكرام في المدينة؟ أنا جئت لأجبر عثرتك وأجبر بخاطرك. تفضل.
1: من كان الطارق يا خزيمة؟
2: رجل أعطاني هذا الكيس من النقود وقال إنه جابر عثرات الكرام.
1: الحمد لله الذي فرج همنا وكشف كربنا. انظر، إنها 4000 دينار.
2: مبلغ كبير حقا.
1: الآن فقط تستطيع أن تسدد كل ديونك وتعود لتجارتك.
3: الحمد لله الذي أعانني على فعل الخير.
4: أين كنت يا عكرمة؟
3: بثينة، ظننتك نائمة.
4: كنت في انتظارك. عكرمة الفياض والي جزيرة العرب كلها لا يخرج من بيته في منتصف الليل إلا لأمر مهم.
3: نعم، أمر مهم، ولن أستطيع أن أخبرك به.
4: أستطيع أن أتوقعه. النساء يا عكرمة.
3: أستغفر الله العظيم، أما زلت تغارين علي يا بثينة؟
4: قل لي أين كنت وأنا أمتنع عن الغيرة فورا.
3: والله ما أنزلني إلا أمر خير، أردت أن أحتفظ به لنفسي حتى يكون خالصا لوجه الله.
4: سأحتفظ به معك، ولكن لا بد أن أعرفه.
3: لا حول ولا قوة إلا بالله.
4: تكلم يا عكرمة، أنت تعرف أنني لن أستريح حتى أعرف كل شيء.
3: أعرف يا بثينة، لقد جئت الآن من عند خزيمة بن بشر.
4: خزيمة؟ وماذا كنت تفعل عنده في هذه الساعة المتأخرة؟
5: حكى عكرمة لزوجته بثينة عن المال الذي أعطاه لخزيمة، وطلب منها ألا تبوح لأحد بهذا السر أبدا. ومرت فترة انصلحت فيها أحوال خزيمة وربحت تجارته، واستدعاه الخليفة سليمان بن عبد الملك في قصر الخلافة.
6: طالت غيبتك عنا يا خزيمة.
2: كنت في حالة سيئة ولم أشأ أن تراني عليها يا مولاي.
6: وكيف لم تأتي لطلب المساعدة؟
2: منعني حيائي عن ذلك، والحمد لله الذي جعل من بعد عسر يسرا.
6: وعلى يد من جاءك هذا اليسر؟
2: رجل لم يشأ أن يبوح باسمه جاءني ملثما في نصف الليل وقال إنه جابر عثرات الكرام.
6: جابر عثرات الكرام؟ لقد تردد هذا الاسم كثيرا هذه الأيام.
2: أسمعت عنه يا مولاي؟
6: وتمنيت لو أني عرفته والتقيت به لأشكره على ما يقدمه من فعل الخير مع كل الناس.
2: أنا أيضاً ما زلت أبحث عنه حتى الآن.
6: إذا عثرت عليه فأتني به فوراً.
2: سمعاً وطاعةً يا مولاي.
6: المهم، لقد دعوتك الآن لأعينك والياً على جزيرة العرب.
2: أنا يا مولاي؟
6: أنت لها يا خزيمة، بما عرفناه عنك من طيب الأخلاق وحسن العمل والإخلاص.
2: والوالي الحالي عكرمة الفياض،
6: تذهب إليه الآن وتستلم منه الولاية وبيت المال.
7: أحصينا المال في بيت المال يا عكرمة، ووجدنا فيه نقصا ب4000 دينار.
5: سكت عكرمة، لم يستطع أن يصارح خزيمة أو يحرجه ويقول له إنه المبلغ الذي أعطيتك إياه من بيت المال.
7: أراك ساكتا، أين أنفقت هذه الأموال؟
3: أنفقتها في الخير، أعنت بها واحدا من المسلمين.
7: واحدا فقط؟ تعطي هذا المبلغ الكبير لشخص واحد؟
3: كان يستحقه، كان عزيز قوم. رسول الله صلى الله عليه وسلم
7: وأوصانا أيضا بالأمانة.
3: والله ما ضيعت الأمانة طيلة ولايتي.
7: ومن هو هذا الشخص الذي ساعدته بالمال؟
3: لم أفضحه حين ساعدته، ولن أفضحه الآن.
7: ولماذا لم تعطه من مالك الخاص؟
3: لم يكن معي هذا المبلغ الكبير، وكان الرجل في حاجة إليه.
7: إذن عليك أن تعيد هذه النقود فورا إلى بيت المال.
3: ليس معي الآن من المال ما يكفي لذلك.
7: وليس أمامي إلا أن أضعك في السجن حتى تعيد إلى بيت المال ما أخذته منه.
3: السجن يا خزيمة؟
7: نعم، جزاء لك على ما فرطت في مال المسلمين.
1: سجنت عكرمة الفياض؟ سيقول الناس الوالي الجديد سجن الوالي القديم.
7: لا يهم ما يقوله الناس، إنني أنفذ ما أمر الله به.
1: قال لك عكرمة إنه ساعد بهذا المال واحدا من المسلمين،
7: ولم يقل من هو، ولهذا لم أصدق. ادخلي أنت الآن.
1: كما ترى.
4: السلام عليك يا والي الجزيرة.
7: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من أنت؟
4: أنا زوجة عكرمة الفياض،
7: وجئت الآن لتعاتبيني في سجن

0: زوجك؟
1: لا، جئت أسأل سؤالا واحدا، أهكذا تفعل بجابر عثرات الكرام؟
0: جابر عثرات الكرام؟
1: نعم، الرجل الذي جاءك في منتصف الليل وأعطاك 4000 دينار.
0: وكيف عرفت بهذه القصة؟
1: لأنه لم يحدث بها أحدا غيري.
0: من هو؟
1: جابر عثرات الكرام، هو زوجي عكرمة.
0: عكرمة الفياض، هو جابر عثرات الكرام.
2: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم كما دعاك بها نبيك يونس فنجيته من بطن الحوت، اللهم نجني بها من سجني هذا.
0: عكرمة.
2: سيدي خزيمة.
0: بل أنت سيدي يا عكرمة، سامحني على ما فعلته بك.
2: وما الذي دفعك إلى أن تأتي الآن وتطلب مني السماح؟
0: عرفت أنك جابر عثرات الكرام، أنا الذي أحسنت إلي فأسأت إليك. تعال معي الآن.
2: إلى أين؟
0: تغتسل وترتدي أفضل الثياب، ثم نرحل غدا إلى الخليفة سليمان. لقد طلب مني أن آتيه بك فور عثوري عليك.
3: يا عكرمة، ما ظننت أبدا أنك أنت جابر عثرات الكرام.
2: والله يا مولاي ما كنت تاركها لغيري، كنت والي القوم والمسؤول عن حل مشكلاتهم وجبر عثراتهم.
3: يبدو أنني أخطأت عندما أبعدتك عن الولاية.
2: عفوا، ما أخطأت يا مولاي، لقد وليت من هو أفضل مني.
0: بل أنت الأفضل يا عكرمة، وأرى يا مولاي أن تعيده إلى ولاية جزيرة العرب، لن تجد من هو أخلص ولا أكفأ منه.
3: نعم، وليتك على الجزيرة مرة أخرى يا عكرمة، وتركت لك شأن خزيمة. إن شئت عمل تحت إمرتك وأعانك على شؤونها.
2: بالطبع يا مولاي، فهو نعم المساعد والمعين.
4: من يومها عمل خزيمة وعكرمة جنبا إلى جنب في ولاية جزيرة العرب، فكانت أفضل سنوات الخلافة في عهد سليمان بن عبد الملك. وظل عكرمة الفياض يعرف بين الناس حتى مات بلقبه الأشهر جابر عثرات الكرام.
5: قصص الإسلام، برنامج يحكي قصصا ممتعة وعبرا نافعة بأسلوب كرتوني مشوق. تأليف فداء الشندولي.

0: بث نور الإيمان مع تقويم سليم للنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة. الإخوة المستمعون، نبقى وإياكم الآن مع إعادة للدرس الماضي في كتاب قبس النور المبين من إحياء علوم الدين المنعقد مساء يوم الأربعاء الماضي بدار المصطفى بتريم مع فضيلة المربي الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ. وقتا نافعا نرجوه لكم.
1: الحمد لله الملك الجليل الخلاق الذي نوع مننه على خلقه سبحانه وتعالى في كل ترتيب واتساق وفي كل تهيئة وإرفاق وفي

0: له من الولع والشوق ما لا يطفأ إلا بحر ما لا يطفأ حرارته إلا بالتلاق. أرسل إلينا عبده المصطفى عظيم الأخلاق وجعله خير من على السبع الطباق وجعله الأصل والمنبع والمعدن لعجائب جوده والإكرام والإشفاق على جميع الخلق بمختلف المعاني في كل التقاء وافتراق. اللهم أدم صلواتك على المجتبى المختار سيدنا محمد النور الأنوار وسر الأسرار من أسمعته ما لم تسمع غيره وأسمعت به غيره ما أسمعت مما يليق بالكرم والمبرة ومن أشهدته ما لم تشهد سواه وأشهدت به سواه ما أشهدت من عظيم الإحسان والجود ولذة المناجاة. صلي معه على آله وصحبه ومن اهتدى بهداه وعلى آبائه وإخوانه من أنبيائك ورسلك البالغين في التفضل منك والتكريم أعلى ذراه وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم وعلى ملائكتك المقربين وجميع عبادك الصالحين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فإن ربنا الإله العظيم الكريم جل جلاله قد أنعم على جميع الكائنات والمخلوقات بالإيجاد ثم الإمداد، وكان الإيجاد منه على صور مختلفتين وعلى مراتب متعددة ومتباينة، منها ما نستقرئ كونه جمادا أو نباتا أو حيوانا أو إنسانا أو جنا أو ملكا، ومنها ما لا تبلغه قراءتنا ولا تستوعبه مداركنا من شؤون الخلق بأصنافهم، وكلهم في قبضته وتحت حكمه، وكلهم صنعه وخلقه، وكلهم عبيده، وكلهم راجعون إليه جل جلاله وتعالى في علاه. وكان مما أكرم به الكائنات حتى الجمادات منها الإخراج من العدم إلى الإيجاد، ثم ما جعل لها على قدرها من وصول معاني قوله إليها. قال تعالى: ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. ولكن هذا النداء والخطاب من وراء الحجاب وبمعنى غيبي معنوي أوسع منه وأرفع وأقوى ما كان من خطاب العقلاء. والعقلاء كما قال الله تعالى في البشر: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسله رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. وكان من أعظم ما خص الله به هذا الجنس المميز من بقية أجناس الوجود وهو الإنسان والآدمي. وحيه على الأنبياء وخصوصا الكتب والصحف التي أنزلها عليهم يخاطب بها خلقه بواسطتهم وعلى ألسنتهم، وكان ذلك من أعلى ما يتحصل عليه الإنسان في هذه الحياة، وأن يعي ويفقه خطاب مولاه وإلهه الذي براه وأنشاه وأوجده وأبداه وأمده بأنواع إنعامه وإسداه تعالى في علاه. فكان من كرم الله أن وعى أو كان من كرم الله أنواع من تفضله في الخطاب لهؤلاء المميزين من الخلق، وكان منه ما أكرمهم سبحانه بالخطاب حين أخرجهم من ظهر أبيهم آدم عليه السلام: ما من نفس تخلق من بني آدم إلا وقد أخرجت من ظهر آدم وصلبه وجمع في نعمان الأراك. وخاطبهم ملك الأملاك: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم في قراءات ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى. في ذلك المجمع كان الإمام والمقدم نبيه المشفع الإمام المقدم نبيه المشفع صلى الله عليه وسلم. قال: بلى. فقالوا: بلى. وسجد فسجدوا. ثم ما كان من وحي الله إلى آدم وخطابه سبحانه وتعالى لآدم وحواء: اسكن الجنه وكلا منها، ثم ما كان من خطابه لهم: ألم أنهكما عن تركم شيرتي وأقول لكما إن الشيطان لكم عدو، إن الشيطان لكم عدو مبين. ثم ما تتابع من الوحي لآدم عليه السلام وما بلغه أبناء وبنات، ثم ما تتبع من بقاء النبوة ووجود الوحي من الله بواسطة الملائكة أو من وراء الحجاب فيكلم الأنبياء ويبلغون الكلام للعباد. وكما أشرنا من أعظم ذلك ما أنزله من الكتب والصحف وهي كثيرة، والذي ذكر لنا في القرآن منها الزبور والتوراة والإنجيل والقرآن. فهي من أعظم نعم الله على العباد، وقد تنعم خيار الأمم السابقة بأسرار الوحي المنزل على أنبيائهم مددا من الأزمان، ثم يطرأ عليهم في كل أمة أن يبدأ فيهم التحريف والتبديل والتغيير، ويشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، ويبدأ انقطاع هذه النعمة على أكثر الله أتباع من أولئك الأمم الذين اتبعوا الذين حرفوا وبدلوا حتى لا يبقى إلا القليل وأقل القليل من الذين لم يزالوا متمسكين بأصل الوحي والتنزيل ويرددونه. ولم يزل الأمر كذلك في أمة بعد أمة حتى أنعم الله بإتمام الوحي والتنزيل بالكتاب الذي أنزله على خاتم النبيين أهل الكرامة والتبجيل سيدنا محمد. وقال عن ذلك: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب، أي مصدق جميع الكتب التي أنزلناها من قبل، ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله. وذكر لنا نعمته علينا بهذا القرآن، وقال فيه: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، وقال لنا تبيانا لكل شيء، وقال لنا ما فرطنا في الكتاب من شيء، وقال لنا كتابا أنزل إليك بالحق ليدبروا آياته ولتذكروا الألباب. وقال سبحانه وتعالى: الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا ما رزقناهم سرا وعلانية، إن الذين يرجون تجارة لن تبور وفي مجورهم مزيدهم من فضله، قال: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. فكنا أمام هذا الكتاب العظيم ما بين ظالم ومقتصد وسابق بالخيرات بإذن الله. خلصنا الله من الظلم وصفانا ونقانا ورزقنا الاقتصاد وأكرمنا بالسبق مع السابقين، فمنهم ظالم نفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فكان هذا من الفضل العظيم الذي أوتيناه، ووكل نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بتبيانه لتبين للناس ما نزل إليهم، وقال له: فإنما يسرناه بلسانك لتبشر بالمتقين وتنذر بهم، فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون. وقال: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فكان النعمة العظمى في هذه في القرآن الكريم والمقصود الأكبر إيصال العباد إلى الله جل جلاله ودعوتهم إليه، وما عدا ذلك فمتفرع عن ذلك. وفي ذلك جعل الإمام أبو حامد الغزالي من جملة كتاب إحياء علوم الدين كتاب آداب تلاوة القرآن، وقال: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله امتن على عباده بنبيه المرسل وكتابه المنزل عليه، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، وهو الضياء والنور وبه النجاة من الغرور وفيه شفاء لما في الصدور. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين قل هو الذي آمنوا هدى وشفاء ومن لم يستشفي بالقرآن فلا شفاه الله. اللهم اشفنا بالقرآن وارفعنا بالقرآن وعلمنا القرآن. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. قال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر إنا له الحافظون فسلمنا من الآفة. وإن بيننا وبين نبينا اليوم 14 قرن مضت نحن في 15 منها، فلم يتبدل من الوحي الإنزلي القرآن الذي نطق به لا سورة ولا آية ولا كلمة ولا حرف. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له، نفس الألفاظ كانت تجري من بين شفتيه صلى الله عليه وسلم وتخرج وتجري على لسانه نفسها لعندنا الحمد لله. أما الأمم السابقة استحفظوا على الكتب فلم يحفظوها وبدلوا وغيروا، اشتروا بيت لي ثمنا قليلا، من فضل الله علينا تولى حفظه الكتاب سبحانه وتعالى. ولكن معاني تولي حفظه للكتاب ليس بمجرد كتابته في الأوراق والصحف، ولكنه تولى حفظه تبارك وتعالى بتوالي تلقي صدور لأسراره وحقائقه ومعانيه بعد ألفاظه إلى صدور إلى صدور إلى صدور في هذه الأمة، وبذلك حفظ الكتاب. وفي الوقت الذي ينتهي حسن تلقي هذه الصدور لحقائق هذا الكتاب وأسراره وما فيه من نور، يغار الله تعالى على كتابه فيرفعه ويمحوه من الصدور والسطور، من صدور الذين لم يقوموا بحقه، فيصبح الناس لا شيء في الأوراق ولا يحفظون شيئا من كلام الخلاق. لا إله إلا الله. وهذا من أكبر علامات الساعة ومما يأتي في النهاية والعياذ بالله تعالى. الحمد لله الذي أبقى لنا الكتاب وحفظه لنا، ونسأله أن يرزقنا حفظ ألفاظه ومعانيه والعمل بما فيه، وأن يؤلف بيننا وبين بين السورة منه والكلمة والآية والكلمة والحرف ائتلافا لا يفارقنا طرفة عين، اللي بينه وبين الحرف منه والكلمة والآية والسورة ائتلافا لا يفارقنا يا ربنا. يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قال ومن أسباب حفظه في القلوب والمصاحف استدامة تلاوته مع القيام بآدابه وشروطه ومحافظة على ما فيه من الأعمال الباطنة والآداب الظاهرة. تنكشف مقاصده في 4 أبواب، يذكر فضيلة القرآن وتلاوته وأدابه الظاهرة وأدابه الباطنة أدب تلاوة، ثم يذكر في الباب الرابع الفهم في القرآن، وهو الباب الواسع الذي يخص الله بمن شاء من خواص لهذه الأمة. هو الذي أشار لي سيدنا علي بقوله إلا فهما يتاه أحدنا في كتاب الله. إذا قال تنكشف مقاصده في 4 أبواب. الباب الأول فضيلة القرآن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن فرأى أن أحدا أوتي أفضل مما أوتي فقد استصغر ما عظمه. وتعرض بذلك للسخط والبعد والعذاب، يستصغر شيء عظيم عند الله. من قرأ القرآن أي حفظه فرأى أن أحدا أوتي أفضل مما أوتي. يقول ذاك تعلم الصنعة من دفين وحمل شهادة من دفين أحسن مني. هكذا اعتقادك وهذا نظرك وهذا محل كلام الله عندك، هكذا ما حد بيوته أفضل من كلام الله. يروح شرق الأرض غربها ويطلع الفضاء ويرجع، ماشي أعظم من كلام الله، ماشي أحسن من كلام، ماشي أكبر من كلام الله تبارك وتعالى. فإن آتاك الله القرآن فقد أعظم النعمة عليك. فإذا خنت الأمانة ورأيت أن أحدا أوتي أفضل مما أوتيت فقد استصغرت ما هو عند الله عظيم. ولذا لما أكمل بعض الأولاد النبهة لأبناء بعض الصالحين الوجهة، لما أكمل قراءة القرآن عند الشيخ فأخبر والده بذلك ففرح، فأرسل له بأغلى ما عنده من هدايا. فقال المدرس الشيخ للولد: قل لأبيك كثرت، هذا زايد. فلما جاء قال: هو يقول لك هكذا ما يدري إيش علمك وإيش حفظك؟ لو جبنا له بالدنيا وما فيها ما كانت شيء عند آية واحدة من كتاب الله. أحث لك عن شيخ يعرف قدر كلام الله، بعيد من عند هذا، هذا يستحقر ما عظم الله ويعظم ما حقر الله، اتركه. خليك عند شيخ يعرف قدر كلام الله جل جلاله. ايش كل هذا كثير العظيم اعظم من كلام الله؟ لو جينا له بالدنيا كلها ما فيها كان قليل عند كلام الله تعالى، عند آية من كلام الله. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، والقرآن من أعظم شعائر الله. قال وقال صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. رواه الإمام مسلم في صحيحه. اقرأوا القرآن أي داوموا قراءته وأكثروها، فإنه يأتي شفيعا لأصحابه المحافظين المواظبين على التلاوة المكثرين منها. والصحبة للقرآن شيء عظيم. ثم إنك إذا ارتقيت وارتبطت بالقرآن كنت من أهله. أهل القرآن قال صلى الله عليه وسلم: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. وكان يقول الإمام محمد جمل الليل بن حسن المعلم: إذا تلوت القرآن يذهب عني كل عطش وكل جوع، وأحس طعم العسل في فمي بتلاوة القرآن. فيأتي القرآن شفيعا لأصحابه، وأهل القرآن شفعاء للخلائق عند الله تبارك وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: لو كان القرآن في إهاب ما مسته النار. رواه الإمام أحمد في المسند والطبراني في الكبير والدارمي. لو كان القرآن في إهاب في جلد ما مسته النار، مشير إلى أن من أخذ القرآن بحقه فلن تمس جلده النار. فما حالنا مع القرآن؟ يا أيها الأحباب، يا أيها الأبناء، يا أيها الإخوان، ما حالنا مع القرآن؟ كلام إلهنا جل جلاله. وكان إذا أخذه عكرمة يقوم له يضع على وجهه يقول: كلام ربي، كلام ربي، كلام ربي، حتى قد يغمى عليه من تعظيمه للقرآن. كان معظما في صدور الرعي الأول. وكان لما يقبر شهداء أحد الاثنين والثلاثة في القبر الواحد، إذا أحضروا الاثنين والثلاثة يقول: أيهم أكثر أخذا للقرآن؟ فإن أشاروا لبحد مقدمه إلى القبلة وجعل الآخر وراءه صلى الله عليه. وكان تعظيمهم للقرآن على الوجه الصحيح، الوجه الصحيح حيث أنه كلام الله ويتعظون ويعملون بما فيه. ثم أصاب الأمة أحيانا صورة التعظيم بغير وجه صحيح، يتراءون ويتطاولون ويقرؤونه تفاخرا وتكاثرا من دون أن يكون في قلوبهم حقيقة التعظيم لمنزله والمنزل عليه، ولا إرادة فهم معناه والعمل بما فيه. ولكن يقول قرانا فمن أقرأ منا، فمن أعلم منا، وهؤلاء انحرفوا عن مقصد القرآن وحقيقته والعياذ بالله تبارك وتعالى. وفيهم طوائف قال عنه صلى الله عليه وسلم يحقر أحدكم قراءته عند قراءته صلى الله عليه وسلم، عند صلاته يقرؤون القرآن، جاء في بعض يجودونه لا يجاوز حناجرهم، لا يجاوز ترابيهم، يمرقون من الدين كما يسمى والعياذ بالله تعالى. فنريد لنا حل صحيح مع القرآن، تعظيم بوجه صحيح للقرآن، وصلة خالصة نقية بالقرآن. كان يقول سيدنا عثمان لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام الله. قال سيدنا الإمام الحداد وواظب على درس القرآن فإن في تلاوة الإكسير، يصير يحول شقي إلى سعيد، يحول بعيد إلى قريب، يحول غافل إلى ذاكر، يحول محجوب إلى مكشوف له الحقائق مرفوع عنه الحجب. إكسير في تلاوة الإكسير والشرح للصدري، ألا إنه البحر المحيط وغيره من الكتب أنهار تمد من الكتب النافعة كلها من السنة ومن كلام الصحابة والتابعين وجميع الصالحين، أنهار تمد من البحر. تدبر معانيه ورتله خاشعا تفوز من الأسرار بالكنز والدخل، وكن راهبا عند الوعيد وراغبا إذا ما تروت الوعد في غاية البشر. كيف حالنا مع القرآن؟ رزقنا الله تعظيمه على الوجه الصحيح، وهبنا من عطائه الواسع الرجيح ومنه العظيم الفسيح ما هو أهله، آمين، حتى يجعلنا من أصحاب القرآن ويجعلنا من أهل القرآن. وقال صلى الله عليه وسلم أفضل عبادة أمتي قراءة القرآن، رواه البيهقي في الشعب. وقال صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى قرأ طه وياسين قبل أن يخلق السماوات والأرض بألف عام، فلما سمعت الملائكة القرآن قال طوبى لأمة ينزل عليها هذا، وطوبى لأجواف تحمل هذا، وطوبى لألسنة تتكلم بهذا. الدارمي والطبراني في الوسط والبيهقي في الشعب. سمعت. وقال صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلم، رواه البخاري. هل سمعت؟ وقال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول رب عز وجل من شغله القرآن عن ذكري ومسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين، وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه. فضل كلام الله على سائر بقية الكلام كله كفضل الله على خلقه. هيهات ما المخلوق مثل خالق، كم الفرق. كفضل الله على خلقه، فهكذا فضل القرآن على سائر الكلام، وأعظم القرآن. ولذا إذا وجدت من يدعي طلب العلم ويجتهد فيه ولكن ما له تقديم وميل للقرآن، ما يحرص على ساعات حزب القرآن وتراوته مع الجماعة وحده، فعلم أنه على غير وجه صحيح في طلب العلم، فلن تأتي على يدي النتائج الطيبة في العلم حتى يعرف قدر هذا الوحي المنزل الذي منبع العلم ومصدر العلم وأصل العلم القرآن كلام الله جل جلاله. الله أكبر. وقال من شغله القرآن عن ذكري ومسألتي أعطيت أفضل ما أعطي السائلين. اللي يسبحون واللي يحمدون ويهللون والذين يشتغلون بأنواع الذكر الآخر ويسألوني يسألوني أفضل ما أعطي كله أعطي للذي يشتغل بكلامي وكتابي. الله أكبر. رواه الترمذي والدارمي. قال صلى الله عليه وسلم ثلاثة على كثبان المسك، ولو قال يوم القيامة عبد أدى حق الله وحق مواليه اختبر بالملك فملك في الدنيا فأدى حق الله وحق الموالي. ذل صالح يؤدي حقوق الله والواجبات وتتعلق بالعبادة وحق الموالي خدمتهم وشؤونهم يعطيها كاملة فيكون على كثبان المسك في القيامة. ورجل أما قوما وهم به راضون يأمهم في الصلوات الخمس ومن خلقه وصدقه وصلاحه يفرحون به الناس وفرحانين بإمامته كذلك. ورجل ينادي بالصلوات الخمس في كل يوم وليلة، يعني مؤذن يؤذن بالصلوات الخمس والحمد لله. قال هؤلاء على كثبان المسك يوم القيامة. رواه الترمذي والدارمي أيضا. ثلاثة على كثبان المسك، وقال يوم القيامة عبد أدى حق الله وحق مواليه، رجل أما قوم هم بيراضون، ورجل ينادي بالصلوات الخمس في كل يوم وليل. وقال صلى الله عليه وسلم إن لله أهلين من الناس. من أهل الله منهم؟ قال أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. رواه الإمام أحمد في مسنده والنسائي وابن ماجه. قال لله أهلين من الناس. قالوا من أهل الله يا رسول الله؟ قال أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. ولذا رأيت الصحابة ذا يكرر آية طول الليل وذا من تكرر آية يأخذونه للبيت ما هم عليه يمرض مثل سيدنا عمر وقد جلس ثلاثة أيام مريض وأكثر من أثر معاني كلام آية من كلام الله تعالى. وهكذا ومن بعدهم من خيار الأمة من التابعين وتابعين بإحسان. وقال صلى الله عليه وسلم لما إن هذه القلوب تصدى كما يصدر الحديد إذا أصابه الماء. قال يا رسول الله ما جلاوها؟ الكثرة ذكر الموت وتلاوة القرآن. روح البيقي في شعب أبو نعيم في الحلية. هذا الذي يجلي صدى القلوب كما يجلى صدى الحديد فيصفو ويصقل، كذلك يجلي صدى قلوبنا كثرة ذكر الموت وتلاوة القرآن استحضار انتقالنا من الحياة التي لا مطمع في البقاء فيها قط قط قط قط. كلنا منتقلون عنها ولكن نستشعر هذا الأمر ونستعد له ونكثر تلاوة القرآن. أصلا ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت حسن يتغنى بالقرآن يجهر به. هذا لفظ الإمام مسلم ونحوه أيضا عند البخاري. يعني هذا نظير يعني استمع، يعني ما أحب استماع شيء من خلقه كما يحب استماع ما أوحى إلى الأنبياء من ألسن الأنبياء يتغنون بما أنزل عليهم. فهذا أعظم ما يصدر من أصوات الخلق يحبه الله جل جلاله ويرضى به. فإذا كان كذلك فكيف حال نبينا إذا يقرأ القرآن؟ ما في أحب إلى الله من صوت محمد يتغنى بما أنزل الله عليه قد قال بعض الصحابة كان معه في سفر فصلى بهم العشاء سمعوا يقرأوا التين والزيتون قال فما سمعت صوتا أحسن منه ها وهنيئا للصحابة اللي كان يسمعونه من اللسان مباشرة ومن فم سيدنا الوجود صلى الله عليه وسلم الذي أنزل عليه وهو في الصلاة بحضرة لا يؤمهم ويسمعهم كلام الله وهم من خلفه خاضعين فما يسقيهم الله من ذلك وماذا يتجلى الله عليهم به هم يسمعون كلامه بلسان حبيبه الله الله بذلك ارتقوا وسعدوا عليهم رضوان الله ومع ذلك كان يحب أن يسمعه أيضا من غيره ويشجع الذين يحسنون التلاوة ويقول على ابن مسعود من أراد أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأ بقراءة ابن أم عبد ويقال إن هذه النغمة التي كان يقرأ بها ابن مسعود إنها تواترت في أو تواردت من بعده وأن طريقة قراءة أهل مكة السابقة كانوا أن يقولوا أنها مسلسلة يعني ابن مسعود وكان ممن يحب استماع تلاوة صلى الله عليه وسلم سيدنا أبو موسى الأشعري ويقول لو رأيتني وأنا أستمع إلى قراءتك البارحة لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود قال يا رسول الله لو علمت مكانك لحبرته لك تحبيرا وهكذا وحتى يقوم من حجرته إذا سمع بعض الذين يحب تسمع قراءتهم في المسجد يقوم يخرج من الحجرة إلى قريب المسجد حتى قد يحضر مع أم المؤمنين يستمع يقوم يستمع حتى يكمل وهكذا وسمعتم منا مرات قصة ابن مسعود في بعض الليالي يقول سيدنا عمر بن الخطاب جئت أطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة فما وجدته في بيته فذهبت إلى أبي بكر فوجدت رسول الله عنده قال فاستأذن لي فأذن لي فدخلت فوجدتهما يتشاوران في شؤون الأمة حتى انقضت جلستهما في هذه الأمانة اللي حملها لنا صلى الله عليه وسلم وقام صلى الله عليه وسلم فقمنا معه نقلبه إلى بيته نرجع نصله إلى البيت فلما وصل عند المسجد سمع ابن مسعود يقرأ القرآن قال فقام عند الباب يستمع إليه وقمنا معه حتى أتم ابن مسعود قراءته ثم أخذ يدعو فقال صلى الله عليه وسلم أدعو قد استجيب لك أدعو قد استجيب لك أدعو قد استجيب لك ثم دخل بيته ورجعنا أبو بكر لبيته وأنا إلى بيتي فجيت الفجر فأردت أن أسبق أبا بكر وبشر بن مسعود فجيت أكلمه وجدت أبا بكر قد سبقني لي بتكلمه وكلمه فوالله ما سبقت أبا بكر إلا خير إلا سبقني إليه مدري جاء آخر الليل وجاء لهم تكلم وأعطاه الخبر بشروا بأن النبي استمع إلى قراءته وأنه قال أدعو قد استجيب لك أدعو قد استجيب لك أدعو قد استجيب لك ويا رب يا منزل القرآن يا رب سيد الأكوان إذا القرآن يا رب أبا بكر وعمر يا رب ابن مسعود ندعوك أن تصلح قلوبنا وأن تنورها وأن تطهرها عن جميع الشوائب ترزقنا شهودك بمرآة حبيبك محمد وأن تربط بيننا وبين القرآن تعلي بيننا وبين الحرف منه الكلمة لا والسورة ائتلافا لا يفارقنا طرفة عين أن تثبتنا على منهج القرآن وتجعلنا من أهل الاهتداء بهدي القرآن الذي يهدي الذي هي أقوام اللهم بالذي أنزلت عليه القرآن ارحمنا بالقرآن وانظر إلينا بالقرآن وارفعنا بالقرآن واجعلنا عندك من أهل القرآن وارفعنا به إلى أعلى مكان يا كريم يا منان يا رحيم يا رحمن يا أكرم الأكرمين.
1: فتحنا رأس سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد عبد الله ثم لو رأس سيدنا المهاجر الله عيسى سيدنا الفقيه المقدم أحمد علي بعلوي صاحب الحضر المقام حبيب الشيخ بكر بن سالم الحبيب محمد بن سالم الحبيب من الشيخ بكر بن سالم علي المشهور الشيخ بكر بن سالم وابنه وجميع سادتنا الشيخ بكر وجميع سادتنا البعلوي أمواتنا وأموات الحاضرين أموات المسلمين جميع وجميع الأنبياء والمرسلين والأولياء الصالحين بحقهم يا مسرهم ربي اجعلنا وإياكم العائدين البعيدين صلاح الأمور الظاهر والباطن ونتن الله يطول الأعمار حبل الأعمار وأعطيهم سؤال ومطلوبه حفظه وأولاده وأخوانه من كل شر ومن كل خير وبنيتنا الله يعطي كل سائل منكم سؤال على من أرض الله ورسوله واختم صالحات أعمالنا وأجيالنا واشفينا واشفيكم من الحاضرين جميعا من جميع الأمراض والأسقام وحول أحوالنا إلى أحسن الأحوال على أهل النية وعلى نية الطالبين وإلى حضرة النبي. الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وسلم فاتح صلاح الأمور الظاهر والباطن طول الأمر فضل عن كل شر قم عن كل الحمد لله رب العالمين.
2: كنا وإياكم مع إعادة للدرس الماضي في كتاب قبس النور المبين من إحياء علوم الدين المنعقد مساء يوم الأربعاء الماضي بدار المصطفى بتريم مع فضيلة المربي الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ.
3: من رزق الإنسان أن يكون أبوه نقي الفطرة ذكي العقل فيشابهه ابنه في ذلك. قال تعالى ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. ومن هؤلاء سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل بن عبد العزى العدوي القرشي ابن عم عمر بن الخطاب رضي الله عنه. أدرك زيد بن عمرو في الجاهلية بفطرته أن أهل الأوثان على الباطل فتبرأ من شركهم وكان لا يأكل مما ذبح على غير اسم الله، ولذلك مدحه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله يبعث يوم القيامة أمة وحدة. كان سعيد زوجا لفاطمة بنت الخطاب أخت عمر رضي الله عنه، وكان من السابقين الأولين في الإسلام، وكان عمر قبل إسلامه يؤذيهما إيذاء شديدا. قال سعيد والله لقد رأيتني وإن عمر لموثقي على الإسلام قبل أن يسلم عمر. كان فارسا شجاعا شهد الغزوات كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غير بدر، فإنه كان غائبا في الشام وقدم عقيب الغزوة، فضرب له رسول الله صلى الله عليه وسلم بسهمه من الغنيمة. وكان قائدا خبيرا، فكان قائدا لفرسان المسلمين في وقعة أجنادين، وكان من أبطال المجاهدين يوم اليرموك حيث نزل عن فرسه وقاتل الروم أشد القتال حتى هزمهم الله. كان مع فضله متواضعا، فقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله عشرة في الجنة، فعدت تسعة وقال ولو شئت لسميت العاشر، فقالوا من هو؟ فسكت فقالوا من هو؟ فقال هو سعيد بن زيد. وكان مستجاب الدعوة، افترت عليه امرأة بأنه أخذ أرضها فقال اللهم إن كانت كاذبة فأعمي بصرها واجعل قبرها في دارها، فعمي بصرها وجعلت تلتمس الجدر وتقول أصابتني دعوة سعيد بن زيد. فبينما هي تمشي في الدار مرت على بئر فوقعت فيها، فكانت قبرها. توفي سعيد بن زيد رضي الله عنه في العقيق سنة 50 أو 51 للهجرة، وهو ابن 74 سنة، فحمل إلى المدينة ودفن بها، فرضي الله عنه وأرضاه.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة نور الإيمان بدار المصطفى بتريم.
1: فقرة الإعلانات.
2: مستمعين الأعزاء الكرام، إليكم هذا النبأ. انتقلت إلى رحمة الله تعالى المغفور لها السيدة الشريفة شفاء بنت عبد الله بن يوسف الحسني، مخلفة السيد الشريف عبد الباري بن محمد بن أحمد السقاف بسيئون، والجنازة الساعة 3 عصرا من بيت ابنها السيد سالم بن عبد الباري السقاف قبلي مدرسة عبد الناصر، والصلاة في مسجد الحبيب طه بن عمر بعد صلاة العصر. النبأ مرة أخرى، انتقلت إلى رحمة الله تعالى المغفور لها السيدة الشريفة شفاء بنت عبد الله بن يوسف الحسني، مخلفة السيد الشريف عبد الباري بن محمد بن أحمد السقاف بسيئون، والجنازة الساعة 3 عصرا من بيت ابنها السيد سالم بن عبد الباري السقاف قبلي مدرسة عبد الناصر، والصلاة في مسجد الحبيب طه بن عمر بعد صلاة العصر. كما انتقلت إلى رحمة الله تعالى المغفور لها مريم بنت عبدهود بن سعيد بن حمران الملقبة قريطة، مخلفة عمر بن رمضان بن عمر بخريصة، والجنازة الساعة 4 عصرا والعزاء في بيتهم بحصن عوض شرقي مسجد التقوى بمدينة تريم. النبأ مرة أخرى، انتقلت إلى رحمة الله تعالى المغفور لها مريم بنت عبدهود بن سعيد بن حمران الملقبة قريطة، مخلفة عمر بن رمضان بن عمر بخريصة، والجنازة الساعة 4 عصرا والعزاء في بيتهم بحصن عوض شرقي مسجد التقوى بمدينة تريم. تغمد الله الفقيدتين بواسع رحمته وألهم أهلهما وذويهما الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون. تواصلا لاحتفالات المسلمين بذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبه أفضل الصلاة والسلام، سيعقد مجلس قراءة المولد النبوي عصر هذا اليوم الجمعة 7 من شهر ربيع الثاني في موقع مسجد سيدنا إبراهيم بن الشيخ عبد الرحمن السقاف شرقي حارة حصن عوض بمدينة تريم جهة خط الإسفلت النازل إلى المناطق الشرقية حوالي 4:30 إن شاء الله تعالى. وبعد صلاة المغرب سيعقد مجلس قراءة المولد النبوي في مسجد الشيخ أحمد بعيسى شرقي منطقة القرية اللسك شرقي تريم حوالي 6:00 بعد صلاة المغرب بتوقيت مكة بحضور الحبيب العلامة عمر بن محمد بن سالم الحفيظ، والدعوة عامة للجميع والدال على الخير كفاعله.
3: مقتطفات من كلام الحبيب حسين بن عبد القادر بالفقيه رحمه الله تعالى.
4: إذا بليت بزوجة غير صالحة، شوف أنت هل عدم الصلاح ذا ممكن تكمله؟ أيوة ممكن تكمله. والمصيبة إن كان الزوج غير صالح وجاء حصل زوجة صالحة والزوج غير صالح، مصيبة كبيرة. قلت هل زوجته تعلمه؟ كما صاحبنا ذاك اللي جاء مرة مرات قال تزوجت، وبعد ما تزوجت جاءت الحرمة ثاني ليه بعد الدخول ب3 أيام، قالت له يا فلان أنا ما أعرف كيف أصلي سواء وما أعرف مدري إيش، وهو رجال صاحبنا ما يصلي أبدا، ما يقول لله ركعة ولا تخبروا أهله عليه. قالوا كم مرتبه؟ قال مرتبه كذا وكذا. يشتغل؟ قال يشتغل. خلاص هذا ما يهمهم. جاء لما جاء قالت له، قال أنا وصبت مصيبة وقعت لي بلوة كبيرة. قول لا الحين، قول إيش؟ أنا ما أعرف فرض الوضوء، ما أعرف مبطلة الصلاة، ما أعرف. قال طيب أنا الليلة عندي صداع، كل شوية يجي لها مخرج لما راح راجع الدروس حقه. فلما جاء لعندها علمها، قال أنا أسلمت على يد زوجتي هذه، عدت إلى الإسلام من جديد بسبب المرأة الصالحة، والمرأة الصالحة هذه تكون وسيلة فأصلحت هذا الرجل، والآن الرجل هذا موجود على قيد الحياة من أحسن ما يكون، والسبب في صلاحه إيش؟ زوجته. تعرفون إيش السبب؟ السبب أن والده قالوا لا تتزوج إلا من فلانة فرضي، فهنا جاء بر الوالدين، جاءت نتيجة بر الوالدين أن الله يسر له مرأة تصلحه في دينه. نحن هذا في الغالب يكون الرجل مفروض أنه يكون عنده على الأقل يعرف أمور دينه، أما يكون يعرف أمور دينه أنا ما بزوج عليه، ما بزوج بنتي عليه. قلت ليه؟ إذا كان ما يصلي هذا ما زوج بنتي عليه، إذا كان فاجر من الفجار أو شارب خمر أو شيء ما يمكن زوج بنتي. لازم نحن ما يمكن نبحث عن كم دخله، أو ما هي شهادته أو ما هو معه من العلم قبل ما نسأل عن إيش؟ عن دينه. ربما يكون معه دكتوراه، نجيبه دكتوراه في الذرة، نجيبه وهو ما يصلي، ولا إذا جاء مسك المصحف ما يعرف يقرأ كاف هاي عين صاد ولا حاميم عين سين قاف، ما يعرف لأنه ما درس المعلم. ما بغينا هذا، بغينا لنا زوج يكون جيد فيما يتعلق، يعرف علاقته بربه ممتازة. إذا بيكون بيتأسس البيت الصالح. البيت الصالح أول ما يتكون البيت الصالح من اثنين، زوج وزوجة، ثم يجي بعده بنين وبنات ما شاء الله، أو يجعل من يشاء عقيما. لكنه المهم أنه ما يكون هذا إلا بأن يكون الاختيار للزوجة اختيار صالح واختيار جيد واختيار مفيد، علشان تجي السعادة والفرح والسرور في الأسرة، وتكون الأسرة هذه عامل من عوامل بناء المجتمع. إيش معنى عامل؟ يعني تكون مثلا عندنا جدار بنبني، الجدار بغاله مثلا ألف مدرة، ألف مدرة، مدرة فوق مدرة فوق مدرة، تنقلب سترة. يعني نحن الأسرة ذي وأسرة وأسرة وأسرة، وتنقلب مجتمع. مجتمعات الطيبة تخرج منها أشياء طيبة، والمجتمعات الفاسدة تخرج منها فاسدة. إذن اختيار الزوجة الصالحة أول مهمة مطلوبة من كل مرأة، من كل مرأة، من كل أم، أن تختار لابنها زوج صالح بدون عواطف. إيش معنى بدون عواطف؟ يعني نجي عندنا مثلا، نجد الآن واحدة حرمة تقول لولدها أنا بغيت لك بنت خالي، بنت خالي دي أنا بغيتها لك طيبة، ما حد كرمها أبدا، هو ما يحبها، هو ما حبها أو ما بغاها، ما حد يرغمه عليها، لأنه هذا ما هو قضية أكل وشرب، ما هو أكل من نوع الأكل، إيش تحبه الأكل، لا، القضية قضية إيش إذن؟ القضية قضية حاجة معيشة، حياة دائمة بتكون مستمرة بين هذا الرجلين إلى أن يموت أحدهما أو يموتون اثنينهم. ما بغيناها تقعد، ما فيها إرغام، ما في أنا هذا البنت بغيتها لك. ماذا يحصل؟ يحصل أنه بعد مدة ما يكون تلاهم، لأنهم ما حبوا بعضهم، ما ما ما ما ما ما صلحوا أبدا، ماشي وقع اتفاق بينهم ولا شيء، وقع انسجام. إيش حصل؟ حصل طلاق.
3: مقتطفات من كلام الحبيب حسين بن عبد القادر بالفقيه رحمه الله تعالى.

أعزائي المستمعين، أنتم تتابعون الآن إذاعة نور الإيمان بتريم. بعد لحظات وعلى الهواء مباشرة نرفع لكم أذان العصر من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم حسب التوقيت المحلي لمدينة تريم وضواحيها.

الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما، وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعث المقام محمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. باب المراقبة. قال الله تعالى: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. وقال تعالى: وهو معكم أينما كنتم. وقال تعالى: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وقال تعالى: إن ربك لبالمرصاد. وقال تعالى: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. والآيات في الباب كثيرة معلومة. وأما الأحاديث فالأول عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر، ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، ووضع كفيه على فخذيه، وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق، فلبثت مليا، ثم قال لي: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل، أتاكم يعلمكم أمر دينكم. رواه مسلم. ومعنى تلد الأمة ربتها أي سيدتها، ومعناه أن تكثر السراري حتى تلد الأمة السرية بنتا لسيدها، وبنت السيد في معنى السيد، وقيل غير ذلك. والعالة الفقراء، وقوله مليا أي زمنا طويلا، وكان ذلك ثلاث.
1: عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ فأحسن وضوءه ثم قام فصلى ركعتين أو أربعا شك سهل، يحسن فيهما الذكر والخشوع، ثم استغفر الله عز وجل غفر له.
0: وعن أبي يحيى صهيب بن سنان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه جعل يتغشاه الكرب، فقالت فاطمة رضي الله عنها: واكرب أبتاه. فقال لها: ليس على أبيك كرب بعد اليوم. فلما مات قالت: يا أبتاه، أجاب ربا دعاه، يا أبتاه، من جنة الفردوس مأواه؟ يا أبتاه، إلى جبريل ننعاه. فلما دفن قالت فاطمة رضي الله عنها: يا أنس، أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب؟ رواه البخاري. وعن أبي زيد أسامة بن زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبه وابن حبه رضي الله عنهما قال: أرسلت بنت النبي صلى الله عليه وسلم: إن ابني قد احتضر فاشهدنا. فأرسل يقرئ السلام ويقول: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. فأرسلت إليه تقسم عليه ليأتينها، فقام ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ورجال رضي الله عنهم. فرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي فأقعده في حجره ونفسه تقعقع ففاضت عيناه. فقال سعد: يا رسول الله، ما هذا؟ فقال: هذه رحمة جعلها الله تعالى في قلوب عباده، وفي رواية: في قلوب من شاء من عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. متفق عليه. ومعنى تقعقع: تتحرك وتضطرب. والله أعلم.

بسم الله الرحمن

اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام، وكنفنا بكنفك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وانت ثقتنا ورجاؤنا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللهم صل وسلم بارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.

0: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم عافنا والطف بنا واحفظنا وانصرنا وفرج عنا والمسلمين. اللهم اكفنا وإياهم جميعا شر مصائب الدنيا والدين. اللهم أصلحنا وأصلح من في صلاحي صلاح المسلمين. اللهم لا تهلكنا وأهلك من في هلاكه صلاح المسلمين. اللهم اسقنا الغيث والرحمة مع اللطف والعافية ولا تجعلنا من المحرومين. اللهم اسقنا الغيث والرحمة مع اللطف والعافية ولا تأخذنا بالسنين. اللهم اسقنا الغيث والرحمة مع اللطف والعافية ولا تجعلنا من القانطين. اللهم ادفع واصرف عنا وعن جميع المسلمين الأذى والغلاء والبلاء والحروب والفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن، وأنجي المظلومين والمستضعفين من المسلمين وكلاءهم وانصرهم وتولهم، وادفع واصرف عنا وعنهم شر الطاغين والباغين والحاسدين والغاصبين والمفترين والكاذبين والفاجرين والعايبين بما شئت عاجلا غير آجل بقدرتك يا أقدر القادرين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: إله إلا الله ولا شريك له الحمد لله على شيء من دين الحمد لله رب العالمين.
1: صلي وسلم على سيدنا محمد. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله.

وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عددا

ذاته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.

اللهم صل وسلم بارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. الذين آمنوا واطمئن قلوبهم بذكر الله، لا بذكر الله تطمئن القلوب. أفضل

0: وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.
1: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك اللهم لبيك، اللهم صل على محمد وعلى آله.

اللهم وترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وتحنن على محمد وعلى آل محمد كما تحننت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وسلم على محمد وعلى آل محمد كما سلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد في كل لحظة أبدا عدد خلقك ورضا نفسك.

على اللوح والقلم. شمس الضحى بدر الدجى نور الهدى مصباح الظلم. أبي القاسم سيد الكونين وشفيع الثقلين صلى الله عليه. أبي القاسم سيدنا محمد بن عبد العربي والعجم صلى الله عليه، نبي الحرمين محبوب عند رب المشرقين صلى الله عليه. يا أيها المشتاقون لنور جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم جميع الصلوات كلها عدد ما في علم الله على سيدنا محمد وآله ومن والاه في كل لحظة أبدا بكل لسان لأهل المعرفة بالله. اللهم صل وسلم جميع الصلوات كلها على سيدنا محمد وآله ومن والاه في كل لحظة أبدا بكل لسان لأهل المعرفة بالله. اللهم صل وسلم بجميع الصلوات كلها عدد ما في علم الله على سيدنا محمد وآله ومن والاه في كل لحظة أبدا بكل لسان لأهل المعرفة بالله. عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.
عظيما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صلي على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما في كل لحظة أبدا عدد خلقك.
ومداد كلماتك. اللهم صلي وسلم وبارك وكرم بقدر عظمة ذاتك العلية في كل وقت وحين أبدا، عدد ما علمت وزينة ما علمت وملء ما علمت، على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلاة تكون لك رضا ولحقه أداء، وأعطيه الوسيلة والفضيلة الشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، واجزه عنا ما هو أهله، واجزه أفضل ما جزيت نبيا عن أمته. صلي على جميع إخوانه من النبيين والصالحين إلى يوم الدين يا أرحم الراحمين. اللهم صلي وسلم وبارك وكرم بقدر عظمة ذاتك العلية في كل وقت وحين أبدا، عدد ما علمت وزينة ما علمت وملء ما علمت، على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تكون لك رضا ولحقها أداء، وأعطيه الوسيلة والفضيلة الشرف ودرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، واجزيه عنا ما هو أهله، واجزيه أفضل ما جزيت نبيا عن أمته. صلي على جميع أخواني من النبيين والصالحين إلى يوم الدين يا أرحم الراحمين. اللهم صلي وسلم وبارك وكرم بقدر عظمة ذاتك العلية في كل وقت وحين أبدا، عدد ما علمت وزينة ما علمت وملء ما علمت، على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تكون لك رضا ولحقه أداء، وأعطيه الوسيلة والفضيلة رفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، واجزه عنا ما

لما جزيت نبيا عن أمته، صلي على جميع أخواني من النبيين والصالحين إلى يوم الدين يا أرحم الراحمين. اللهم صلي وسلم وبارك وكرم في كل وقت وحين أبدا عدد ما علمت وزينة ما علمت وملء ما علمت على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تكون لك رضا ولحقه أداء واعطه الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته واجزيه عنا ما هو أهله واجزيه أفضل ما جزيت نبيا عن أمته. صلي على جميع أخواني من النبيين والصالحين إلى يوم الدين يا أرحم الراحمين. اللهم صلي وسلم وبارك وكرم بقدر عظمة ذاتك العلية في كل وقت وحين أبدا عدد ما علمت وزينة ما علمت وملء ما علمت على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تكون لك رضا ولحقه أداء واعطه الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته واجزه عنا ما هو أهله واجزه أفضل ما جزيت نبيا عن أمته. صلي على جميع إخواني من النبيين والصالحين إلى يوم الدين يا أرحم الراحمين. اللهم صلي وسلم وبارك وكرم بقدر عظمة ذاتك العلية أبدا عدد ما علمت وزينة ما علمت وملء ما علمت على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تكون لك رضا ولحقه أداء واعطه الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته واجزه عنا ما هو أهله واجزه أفضل ما جزيت نبيا عن أمته. صلي على جميع أخواني من النبي وصالحين إلى يوم الدين يا أرحم الراحمين. اللهم صلي وسلم وبارك وكرم بقدر عظمة ذاتك العلية في كل وقت وحين أبدا عدد ما علمت وزينة ما علمت وملء ما علمت على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تكون لك رضا ولحقه أداء واعطه الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته واجزيه عنا ما هو أهله واجزيه أفضل ما جزيت نبيا عن أمته. صلي على جميع أخواني من النبيين والصالحين إلى يوم الدين يا أرحم الراحمين في كل لحظة أبدا عدد خلقك ومداد كلماتك. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان يا قديم الإحسان يا دائم النعم يا كثير الجود يا واسع العطاء يا خفي اللطف يا جميل الصنع يا حليم لا يعجل. صلي يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارضى عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا وأنت لم تزل لذلك أهلا. يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كسير ويا صاحب كل فريد ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف ويا مأمن كل مخيف يسر علينا كل عسير فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا كثير وأنت عالم بها وخبير. اللهم إني أخاف منك وأخاف ممن يخاف منك وأخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجينا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد أرسنا بعينك التي لا تنام وكنفنا بكنفك الذي لا يرام وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وأنت ثقتنا ورجاؤنا. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه كلماته. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين بركة في العمر صحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت شهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب

مركوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين.

نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون.

رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون.

من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم سبحان ربي العظيم وبحمده اللهم سن وجوهنا باليسار ولا توهنا بالإكثار فنسترزق طالب رزقك ونستعطف شرار خلقك ونشتغل بحمد من أعطانا ونبتلى بذنب من منعنا وأنت من وراء ذلك كله أهل العطاء والمنع اللهم كما سنت وجوهنا عن السجود إلا لك فسنا عن الحاجة إلا إليك بجودك وكرمك وفضلك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين أغننا بفضلك عمن سواك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وهب لنا به صلى الله عليه وآله وسلم من رزقك الحلال الطيب المبارك ما تسون به وجوهنا عن التعرض إلى أحد من خلقك واجعل اللهم لنا إليه طريقا سهلا من غير فتنة ولا محنة ولا منة ولا تبعة لأحد وجنبنا اللهم الحرام حيث كان وإن كان وعند من كان وحل بيننا وبين أهله واقبض عنا أيديهم واصرف عنا وجوههم وقلوبهم حتى لا نتقلب إلا فيما يرضيك ولا نستعين بنعمتك إلا فيما تحبه وترضاه برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرج وإن كان معسرا فيسره وإن كان بعيدا فقرب وإن كان حراما فطهره وإن كان قليلا فكثر وإن كان معدوما فأوجده وإن كان موقوفا فأجره وإن كان ذنبا فاغفره وإن كان سيئة فامحها وإن كان خطيئة فتجاوز عنها وإن كان عثرة فأكلها وبارك لنا في جميع ذلك إنك مليك مقتدر وما تشاء من أمر يكون يا من إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.

نعم الرب ربي نعم الحسب حسبي تنصر من تشاء وأنت العزيز الرحيم. نسألك الإسمة بالحركات والسكنات والإرادات والخطرات من الشكوك والظنون والأوهام الساترة القلوب عن مطالعة الغيوب. فقد ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. فإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله رسوله إلا غرورا. ثبتنا وانصرنا وسخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى، سخرت النار لإبراهيم، سخرت الجبال الحديد لداود، سخرت الرياح الشياطين الجن لسليمان. سخر لنا كل بحر ولك في الأرض والسماء والملك والملكوت بحر الدنيا وبحر الآخرة. سخر لنا كل شيء من بيده ملكوت.

الأحصان، انصرنا فإنك خير الناصرين، افتح لنا فإنك خير الفاتحين، واغفر لنا فإنك خير الغافرين، ارحمنا فإنك خير الراحمين، وارزقنا فإنك خير الرازقين، اهدنا نجنا من القوم الظالمين.

ويسر لنا أمرنا مع الرعاية لقلوبنا وأبداننا سلامة العافية في ديننا دنيانا كلنا صاحبا في سفرنا خليفة في أهلنا واطمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي والمجيء إلينا ولو نشاء لطمسنا على أعينهم واستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضي ولا يرجعون ياسين القرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم تنذر قوم أنذر آباهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي للأوقان فهم مقمحون وجعلنا بين

عليه توكلت رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت رب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي

التامات كلها من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق.

يا دافع البلاء يا سمع الدعاء يا حاضر ليس بغاب يا موجود عند الشدائد يا خفي اللطف يا لطيف الصن يا حليم لا يعجل اقضي حاجتي برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انك تعلم ما نحن فيه وما نطلبه ونرتجي من رحمتك في امرنا كله فيسر لنا ما نحن فيه من سفرنا ما نطلب من حوائجنا قرب علينا المسافات سلمنا من العلل والعافات لا تجعل الدنيا اكبر همنا لا مبلغ علمنا لا تسلط علينا من لا يرحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم بارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحه.

0: مستمعين الأعزاء الكرام، تستمعون الآن إلى درس من دروس جولان الروح في سيرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، باب الفتوح، للحبيب العلامة المربي عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ حفظه الله تعالى. وقتا طيبا ومفيدا نتمناه لكم.
1: الحمد لله مكرمنا بالنبي ورسوله، وما جاءنا به عن إلهه مما به يدرك المؤمن والمقبل غاية رسوله. اللهم ادم صلواتك على سيدنا الرسول وآله وصحبه الفحول ومن والاهم فيك واتبعهم في النية والقصد والفعل والمقول، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين من خصصتهم بعطائك الأوفر ومنك الواسع الذي لا يزول، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم، وعلى ملائكتك المقربين وجميع عبادك الصالحين. وجرى الكلام في ذكر رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذكر الأقرع بن حابس، وتقدمت بعض أخباره، ومنه مما جاء عما رواه الإمام البيهقي عن ابن عباس قال: جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قيس بن عاصم والزبرقان بن عمرو والله بن زبرقان بن بدر وعمر بن الأهدم التميميون حين قديم وفد تميم، ففخر الزبرقان قال: رسول الله إني سيد مطاع، أنا سيد مطاع، أنا سيد تميم والمطاع فيهم والمجاب منهم، آخذ لي بحقوقهم وأمنعهم من الظلم. وهذا أشار إلى عمرو بن الأهدم يعلم ذلك، هذا في الوفد الذي وفدوهم جماعة سيد الأقرع بن حابس. قال عمرو بن الأهدم: إنه لشديد العارضة، مانع لجانبه، مطاع في أدانيه، فما رضي بالاكتفاء بهذا المدح، يريد أكثر من هذا. قال الزبرقان: والله يا رسول الله لقد علم مني غير ما قال، وما منعه إلا الحسد. أما قال كذا زعل. قال عمرو بن الأهدم: ماذا أنا أحسدك؟ والله إنك للئيم الخال، حديث المال، أحمق الولد، مبغض في العشيرة. التفت النبي قال: والله يا رسول الله لقد صدقت فيما قلت أولا وما كذبت فيما قلت آخرا. قال: لكني رجل إذا رضيت قلت أحسن ما علمت، وإذا غضبت قلت أقبح ما وجدت، ولقد صدقت في الأولى والأخرى جميعا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحرا. لا إله إلا الله. ولما سئل عن وفي التميمة ولو ما صدر منهم من الجفاء والنداء عليه، قال: لولا أنهم من أشد الناس قتالا للأعور الدجال لدعوت الله عليه، لكن في ذريتهم من بيقاتلون هذا الدجال. لا لا لا. بما أعلم الحق تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله. وهكذا وأشار مرة سيدنا عمر بتأميره من بني وفي التميم، تأمير الأقرع، لما قدم ورفض وركب من بني تميم اتجاه في البخاري، فقال أبو بكر: أمر القعقاع بن معبد بن زرارة. قال سيدنا عمر: بل أمر القعقاع بن حابس. قال سيدنا أبو بكر: أردت خلافي؟ تتخالف؟ قال: ما أردت خلافك. فتمار يا منزل الله يا أيها الذين لا تقدموا بين الله ورسوله

0: يبالغون في خفض أصواتهم حتى أن أحدهم لا يسأله فما يسمعه ما قال، يقول ما قلت، زي ما يقول ارفع صوتك ما قلت من شدة مخافتهم. قال فأنزل الله فيهم إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. ولما نزل أول السورة ولا تجهروا له بالقول جهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، فكان سيدنا ثابت بن قيس رفيع الصوت الجوهري من ذاته لا يفزع على نفسه، وقال أنا ذي رفع صوتي وأظن عملي كله محبط وخاف أن من أهل النار، فقعد يبكي في البيت ما عاد قدر يخرج، افتقده النبي في المسجد ما عاد جاءه في المسجد، قال لا من ثابت من يأتيني بخبر ثابت؟ قال لي يا رسول الله أنا أتيك بأحد الصحابة. قال روح ذهب جاء إلى عند البيت حق، قال له هلو لو يومين ثلاثة أيام قاعد في الغرفة هذه ما يخرج، يقوم يصلي ويرجع محله يبكي ما يكلمنا احنا ولا ما يكون. قال أنا جيت من عند النبي ويسأل عنه، قال ادخل عليه عسى يكلمك. دخل قال يا ثابت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عنك. قال نزل في قرآن؟ شي نزل عليك؟ قال لا لا افتقدك ما جيت المجلس فسأل عنك. قال أنزل الله هذه الآية وتلا لا ترفعوا أصواتكم قد علمتني رفيع الصوت وما أظنني إلا أنه قد حبط عملي وأنني من أهل النار، فلهذا أنا ما قدرت أخرج منه. قال أذهب إلى رسول الله وأخبره. جاء إلى عند النبي قال يا رسول الله إنما حبسته الآية وحاله كذا كذا. قال ارجع لي قل له فليأتني وأنه من أهل الجنة. رجع يجري إلى ثابت أبشر هذا رسول الله يقول لك تعالي لي وأنك من أهل الجنة. الله أكبر كبر وفرحت إن ثابت خرج راح ما به من علة ومن مرض وخرج إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم في هؤلاء المخافتين أصواتهم سيدنا أبو بكر سيدنا عمر، قال إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. حتى بعد وفاة صلى الله عليه وسلم رسمع سيدنا عمر رجلين في المسجد قريب من الروضة والحجرة الشريفة يرفعن أصواتهم، فجاء إليهم قال من أنتما؟ قال من الطائف. قال لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكم، أترفعان أصواتكم بجوار رسول الله؟ أما سمعتم الله يقول لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول؟ وإذا كان واحد من أئمة الله الحرم المدني رجل صالح أول ما جاء هذا الميكروفون مكبر الصوت دخلوا المرضي اللي قال ارفع صوتي فوق صوت النبي صار ما، وبعدين اقنعون ولابد ان كذا الناس يسمعون، فدخل صلى صلاة واحدة تأثر بعدها مات عليه رحمة الله تبارك وتعالى. لا إله إلا الله. والآداب لها أهلها وأربابها، والذين ما يعرفون إلا ظاهر الدين وفي قلوبهم جفاء يظنون أنه مجرد صلاة ولا تنكيس رؤوس ولا شيء من المظاهر. الدين أدب، الدين خضوع، الدين محبة، الدين تعظيم لشعائر الله، تعظيم لما عظم الله تبارك وتعالى. وهكذا كان السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار على ذوق وعلى مشاعر على أدب على تعظيم، ها يخافتون أصواتهم. والنبي والحق تعالى تهدد الذين يرفعون أصواتهم أن يحبط أعمالهم، قلت صلاتك وعبادتك بتروح إذا أسأت الأدب على النبي محمد، ما بينفعك شيء من ذا الأعمال، لأنه صدق الإيمان يقتضي تعظيم ما عظم الله ومن عظم الله، وهذا أعظم من عظم الله من الخلق صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالله يرزقنا الأدب وتعظيم الشعائر. ومن العجيب أيضا أنه لما نشا في البادية ذا الأقرع بن حابس كان فيهم من جملة الجفاء ما يقبلون أولادهم، ما يقبلون الصبيان حقهم، ما قلة الرحمة بالأطفال. فأبصر رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل سيدنا الحسن، قال إن لي من الولد 10 ما قبلت واحدا منهم. قال صلى الله عليه وسلم من لا يرحم لا يرحم، من لا يتعلم الرحمة ويشفق على الأطفال وناشا ويرحمهم يرحمك الله تبارك وتعالى. وهكذا وجاء في رواية إذن عن عائشة تقول جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنكم تقبلون الصبيان وما نقبلهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأملك لك أن نزع الله الرحمة من قلبك، ما أدخل ربي رحمة في قلبك صلحيش فيك، دور لك صلاح للقلب وارحم الأطفال. وحتى جاء في الخبر أنه من رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءوا الحسن والحسين فأخذ بيدي جميعا بكفيه وقدمهما على قدم النبي، فخرج النبي هو ها يقول ارجع ارجع اطلع اطلع، فيطلعون رجلهم الى ساقه الشريف الى ركبته الى بطنه الشريف حتى تسر رجلهم الى صدره صلى الله عليه وسلم ويردهم صلى الله عليه وسلم رحمته وتواضعه وحنانه صلى الله عليه وسلم، اكرم خلق الله على الله، ويمسك بيديه معني يقول اطلع ارجع ارجع، وهو النبي قايم يرجع على ساقه الشريف عند ركبته الى بطنه حتى يضع رجله على صدره الشريف صلى الله وسلم بارك عليه وعلى اله. اسل ما ما يلاعب به الاطفال وما يشغلون به ويكفيهم من الامر الطيب الحسن، ما هو العاب الكترونيه يعني يجيبونه فيها كم من خبطة وخربطة للعقل وللذهن وللأخلاق. ما العاب سوية سوى واضحة ولا شيء فيها خربطة للأذهان ولا العقول ولا أمور مستحيلات ولا. يقول ثم يقول لأحدهم كما روى البخاري في الأدب المفرد بعد ما يطلع على صدر رجع اللهم إني أحبه فأحبه، لا إله إلا الله. وكان يقول على الحسنين هما ريحانتاي من الدنيا. وكان أيضا في الواقعة التي فيها محل بن جثامة قتل واحد من من سلم عليهم وهم في الطريق، فجاء عند ابن إسحاق أن النبي حكم بعد ذلك في دمه بعد حنين صلى الظهر يوما بحنين ثم تنح إلى شجرة جلس إليها وقام إلى عيينة بن حصن يطلب بدم عامر بن الأضبط الأشجعي. عامر بن الأضبط هذا الذي قتله محل بن جثامة، كان يمشون مع جماعة من الصحابة فأقبلوا معه غنم، فقال محل بن جثامة هذا كافر من الحربيين يعني من قبيل المحاربين للرسول صلى الله عليه وسلم، فبقتله وبنستاق غنمه. فلما قربوا منه قال السلام عليكم، قالوا كفوا عنه، ولم يرجع كفوا عنه الرسول. السلام علامة الإسلام أنه مسلم، كفوا عنه. حلم قال هذا يضحك عليكم، هذا من شان بينجو بغنمه، وقام قتل الرجل وتبرأوا منه بقية الصحابة ما، وبلغ الخبر للنبي صلى الله عليه وسلم وغضب لذلك، وأنزل الله ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل كنتم أنتم مشركين كفار هداكم بالنبي، ليش بتشطحون؟ فمن الله عليكم فتبينوا. ومع أنه ما ظهر عليه من علامات الإسلام إلا السلام بس، السلام عليكم، ما هم دليل أنه أسلم من قبل أو لا، وهل صدق مسلم صلي ولا، لكن أما أظهر شعار الإسلام وجب الكف عنه. فبعدين جاء هذا من جماعته يطالبون بدمه، بغوا بيقتلون محلم بن جثامة، حتى محلم بن جثامة قد لبس ثياب محنام ومستعد بيقتصون منه يمكن، جاءوا إلى عند النبي صلى الله عليه وسلم فيقول له هذا عيينة بن حصن يقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله والله لا أدعه حتى أدخل على نسائه من الحرب والحزن ما أدخل على نسائي، قتل هذا وخلى أهله يبكون الحمد لله خليه أهله يبكون عليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تأخذ الدية، ليش فارغ تأخذ الدية أبا عين حتى ارتفعت الأصوات كثر اللغط، قام رجل من بني ليث وقال له مكيتل لا إله، فقال يا رسول الله إني لم أجد لما فعل هذا شبها في غرة الإسلام أو الإسلام إلا غنما وردت فرما أولها فنفر آخرها، فسنن اليوم وغيره غدا. يعني شوف مثل القضية ولا اللي بتقع مشكلة في القبيلة هذه بعدين وبيتبعدون. فرفع صلى الله عليه وسلم وقال تقبلون الدية 50 في فورنا هذا و50 إذا رجعنا المدينة بنعطيكم 50 من الإبل و50 100. فلم يزل صلى الله عليه وسلم يكرر عليهم وهم يقولون لا بنقتله. يوم الأقرع بن حابس خلا بهم قال يا معشر قيس، سألكم رسول الله قتيلا تتركون ليصلح به الناس ويمنع حدوث الفتنة بين الناس فمنعتموا إياه، أفأمنتم أن يغضب عليكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيغضب الله تعالى عليكم لغضبه، أو يلعنكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيلعنكم الله تعالى بلعنته؟ والله لتسلمنه، يلمون هذا القتيل خلاص سامحونه وردتم خذوا الدية، سلمون الله صلى الله عليه وسلم يصنع فيه ما أراد، أو لأتين ب50 من بني تميم من عندكم كلهم يشهدون لقتيل صاحبكم كافرا ما صلى قط، فلأبطلن دمه. بقول ذا كافر وبجيب شهداء 50 أنه صاحبكم هذا المقتول ولا هو مصلي ولا هو مسلم، حب بطل دمه وشافوا الكلام قال بس بنقبل الدية قال خلاص ارجعوا. وكان هذا محلم بن جثامة في طر أطراف الناس، وبعدين يقولون له اذهب إلى عند النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر لك. فجاء إلى عند النبي صلى الله عليه وسلم ويبكي وقال قد كان من الأمر الذي بلغك وإني أتوب إلى الله فاستغفر لي، ما عاد بقتل حد سلم ولا بقتل أنا. صلى الله عليه وسلم ما اسمك؟ قال أنا محلم بن جثامة. قال قتلته بسلاحك في غرة الإسلام بداية إسلامهم، قبيلة عادها في بداية سلامهم جاءوا سكور زين، بعد أن أعطيته الأمان أمنته بالله ثم قتلته؟ اللهم لا تغفر لمحلم. رفع صوته مشان بغى عبرة للناس وبغاهم يكفون عن الدماء. رجع محلم ثاني مرة يقول كان الذي بغلاك أن يتوب الله فاستغفر لي، ورفع صوته من أيد أيضا قال اللهم لا تغفر لمحلم بن جثامة. اشتدت عليه الثالثة قام يكفكف دموعه وخرج. بعض الجلسة قال سمعته بعد ما خرج أن يستغفر له سرا، ولكن رفع صوته بهذا أمام الناس بغاهم يحترمون الدماء ولا يتطاولون ولا يستعجلون على سفك دم مسلم. الله ما قصر صلى الله عليه وسلم، لجينا من بعده أن احنا ما نرعى ما أرشد ولا ما علم ولا ما بين، ونقتل بعضنا البعض من شان إيحاءات من دول الكفر، وأكثر من الصهاينة ولا يريحون ويخلون المسلمين يدقدقون بعضهم البعض يقاتلون بينهم البعض، لو سمعنا كلام نبينا خير لنا. بعدين ذهب الرجل ما مكث إلا 7 أيام حتى مات، فجاءوا يدفنونه فلفظته الأرض، عادوا ثاني مرة قبروا له دفنوا لفظته الأرض رمته، إلى ثالث مرة بعدين عمدوا إلى صدين سطحوا بينهما ثم رضموا عليه الحجارة حتى واروه، بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم شأن قال والله إن الأرض لتقبل أو لتطابق على من هو شر منه، ولكن الله أراد أن يعظكم في حرم ما بينكم بما أراكم منه، مشان الدماء حكم من شان اعتدى على دم من غير حق وجعل الأرض ترفضه، ولا قال الأرض تقبل ملحدين ومشركين ومنافقين وغيرهم تقبل من هو شر منه وتطابق على من هو شر منه، لكن الله جعل هذا من شان يكون عبرة لكم، فكان موافقة لما أراد تنبيههم عليه صلى الله عليه وسلم، مع أنه في السر استغفر بعدين للرجل ورحمه، ولكن رفع صوته أمام الناس إلا تغفر لمحلم بن جثامة، يحذر الناس أن يقدموا على الدماء. اللهم صل عليه وعلى آله. وهكذا يقول سيدنا أبو سعيد الخدري بعث سيدنا علي وهو باليمن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بذهيبة في تربتها، عدها تراب يستخرج منه ذهبا، فقسمها الرسول صلى الله عليه وسلم بين الأقرع بن حابس الحنظلي ثم أحد بني مجاشع وبين عينة بن فدر الفزاري وبين علقمة بن علاثة وعامر بن طفيل أحد بني كلاب بين زيد الخيل الطائي ما أحد بني نبهان. قال فغضبت قريش والأنصار قالوا تعطي صناديد أهل نجد وتدعونا؟ قال إنما أتألفهم. قال فأكبر رجل غائر العينين ناتي الجبين كثل اللحية مشرف الوجنتين محلوق الرأس قال يا محمد اتق الله. الجراءة دي يقول للأدب. قال من يطيع الله إذا عصيته؟ يا منني على أهل الأرض ولا تامنونني؟ ألا تامنونني وأنا أمين من في السماء؟ يأتيني خبر السماء صباحا ومساء. قال فسأل رجل من بهم قتله. قال واحد أنا بقتله يا رسول الله. كان خالد بن الوليد سمعه. قال لا. فلما ولى قال إن من ضئذ هذا من نسل قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. ما ينزل منه القرآن شيء لصدورهم أبدا بس قرآه لا إله إلا الله. يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. لئن أنا أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. لا إله إلا الله. هكذا جاء في الكتب الصحاح وجاء في رواية البخاري من حديث عبد الرزاق وجاء في رواية الإمام أحمد أيضا في حديث البخاري أن أبو سعيد يجزم بأن خالد اللي سأل أن يقتل الرجل. وفي بعض الروايات سيدنا عمر. وهذا الرجل هو ذو الخويصرة وبعضهم يسمونه حرقوس ذو الخويصرة. وفي من ينشأ عنه يقول يخرجوا ناس من قبل المشرق يقرؤون القرآن لا يجاوزوا تراقيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يعودون فيه حتى يعود السهم على فوقه. كما سماهم قال سماهم التحليق أو التسبيت. لا إله إلا الله. ويزيد الفقير يقول لأبي سعيد رضي الله عنه يقول له إن منا رجالا أقرأنا القرآن وأكثرنا صلاة وصلنا الرحم وأكثرنا صوم خرجوا علينا بأسيافه قتلوا نحن. قال أبو سعيد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يخرج قوم يقرؤون القرآن لا يجاوزوا حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية والعياذ بالله تعالى. لا إله إلا الله. وفي رواية يقول أبو سعيد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم قسما إذ جاءه بن ذو الخويصرة قال اعدل يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم ويلك ومن يعدل إذا لم أعدل. قال عمر بن الخطاب رسول الله أتأذن لي أن أضرب عنقه؟ قال دعه فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم ثم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. لا إله إلا الله. يقول آيتهم رجل أسود إحدى يديه مثل ثدي المرأة أو مثل البضعة تدردر يخرجون على حين فترة من الناس فكانوا هم الذين قاتلوا سيدنا علي بعد ذلك وحصل الرجال هذا بينهم كان في وقعة النهروان. وقال لهم الرجل اللي وصفه النبي بين القوم في هذا المكان بحثهم قالوا ما وجدناه. قال بلى. قام إلى القتلة حصلوا تحت فوقه بعض القتلة بعد. قال شوفوا قد أخبرني النبي فقاتلوا والعياذ بالله على أفكارهم وعلى أهواء نفوسهم. لا إله إلا الله. ونزلت في هذا قوله ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله قالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. لا إله إلا الله. ويقول سيدنا أبو سعيد فأشهد أني سمعت هذا من رسول الله وأشهد أن عليا حين قتلهم وأنا معه جيء بالرجل على النعت الذي نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك عليه وعلى آله. وتوسط مرة هذا عيينة بن حصن الفزاري في هذا اسمه من الأقرع توسط في سرية كانت سرية عيينة بن حصن الفزاري إلى بن تميم في سنة 9 بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في محرم ومعه 50 فارس وأمرهم بالمسير إلى بني تميم فساروا لا يلوون على صديق ولا حميم حتى هجموا عليهم في صحراء قريبة منه فلما رأوهم خرجوا يشتدون في سعيهم وركضهم فأخذوا منهم 11 أسير وسبوا 11 امرأة و30 صغير من الأطفال ثم أن الأقرع بن حابس وعدة من كبارهم قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله أطلق لنا هؤلاء السبي والأسرى ومن عليهم كما من أنت على غيرهم ويقول الفرزدق وعند رسول الله قام ابن حابس بخطة أسوار إلى المعجد حازمي له أطلق الأسرى التي في حبالي لأطلق الأسرى التي في حباله مغللت أعناقها في شكائم فسأل النبي قال أطلقهم ردوهم كلهم وأمر بإطلاقهم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكذلك جاء في تاريخ الإسلام للذهبي يقول قدم أبو كبشة دمشق في ولاية عبد الملك فقال له عبد الله بن عامر لعل قدمت تسأل أمير المؤمنين شيء قال وأنا أسأل أحدا بعد الذي حدثني سهل بن الحنظلي قال قديما عن النبي صلى الله عليه وسلم الأقرع بن حابس وعينه فسأله فدعا معاوية فأمره بشيء فانطلق فجاء بصحفتين فألقى إلى كل واحد واحدة فلما قام صلى الله عليه وسلم تبعته فقال إنه من يسأل عن ظهر غنى فإنما يستكثر من جمر جهنم. قال رسول الله وما ظهر الغنى؟ قال أن تعلم أن عند أهلك ما يغديهم ويعشيهم خلاص موجود الغداء والعشاء حق أهلك ما تسأل إن عشت ثاني يوم ماشي غداء ولا عشاء ممكن تسأل وإن سألت إنما تستكثر جمر يعني لا إله إلا الله. قال فأنا أسأل أحد شيء بعد هذا؟ ولا جيت أسأل من أمير المؤمنين ولا من غيره ما أسأل أحد معي قوت يومي وليلتي ولا بأسأل صغير ولا كبير لا إله إلا الله. وجاء استقطع الملح الذي يقال له ملح سد مارب واحد اسمه أبيض بن جمال فأقطعه له صلى الله عليه وسلم. جاء الأقرع بن حابس يقول يا رسول الله إني قد وردت الملح في الجاهلية وهي بأرض ليس بها ماء ومن ورده أخذه وهو مثل الماء العد يعني الدائم الذي لا انقطاع لمادته. يقول فاستقال صلى الله عليه وسلم أبيض بن حماد قال رد هذا بنعطيك محل ثاني فقال قد أقلتك منه على أن تجعله مني صدقة فقال خلاص صلى الله عليه وسلم هو منك صدقة وهو مثل ماء العد العذب من ورده أخذه. الله أكبر. من أجل المصلحة العامة للناس. وجاء أن الأقرع بن حابس دخل على النبي صلى الله عليه وسلم قال يا ابن أبي كبشة لما احتجمت وسط راسك؟ صلى الله عليه وسلم يا ابن حابس إن فيها شفاء من وجع الراس والأبراس والنعاس والبرص. وأشك يقول الراوي في الجنون هل قال والجنون أو لا؟ وهو حديث مرسل ولكن رجاله ثقات. لذا ثبت أن الحجامة في وسط الرأس لها عدد من المنافع. وكان الأطباء في الفترة الماضية ينكرون الحجامة وبعدين وصلوا قالوا فيها فوائد وصاروا يصلحونها في المستشفيات. يقول رسول الله أعلم منكم وأدرى بأجسادنا وأرواحنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. و لا إله إلا الله. الحجامة في الرأس شفاء من 7 من الجنون والصداع والجذام والبرص والنعاس وجع الضرس والظلمة يجدها في عينيه. وجاء عن خباب في قول الله تعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدونه وجمع عليك من حسابهم من شيء من سبب فتطردهم فتكون من الضامين. قال جاء الأقرع بن حابس وعينة بن حسن فوجدوا صلى الله عليه وسلم مع صهيب بلال وعمار وخباب قاعدا في ناس من الضعفاء من المؤمنين فلما رأوهم حقرون فأتوا فخلوا به فقالوا نريد أن تجعل لنا منك مجلسا تعرف لنا به العرب فضلنا فإن وفود العرب تأتيك فنستحي أن ترانا العرب مع هذه الأعبد فإذا نحن جيناك فأقمهم عنك وإذا نحن فرغنا فقعد معهم من شئت. قال لا تضد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدونه وجه معظمين عند الله ولا مجال لاحتقار أحد من خلق الله. لا إله إلا الله. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بين أوليس الله بأعلم بالشاكرين. ما أرشدهم الحق إلى التوبة. يقول له ما إذا جاءك المنبي يقول سام كتاب ربكم عن نفس الرحمة إنه من عمل منكم سوءا بجاتل ثم تاب من بعد وصح فإنه غفور رحيم جل جلاله وتعالى في علاه. الله أكبر. يقولون فقعدنونا منه حتى وضعنا ركبنا على ركبته فكان صلى الله عليه وسلم يجلس معنا فإذا أراد أن يقوم قام صلوات ربي وسلامه عليه. وهو هذا السائل عن الحج يقول له يقول إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. قالوا أكل عام يا يقول الأقرع بن حبس يقول كل عام يا رسول الله سكت النبي قال كل عام يا رسول الله. ثالث مرة قال لو قلت نعم لوجبت ولما استطعت تروني ما تركتكم فإنما أهلك الذين من قبلهم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. الله يرزقنا الأدب ويرفعنا علي الرداب ويرزقنا حسن الطلب والرغب. فإن صاحب القصيدة عندكم يقول يا حسرتي كلا ويا هيامي إن فات وقتي والبعاد عايق. فعندهم حزن كبير أن يكون بينهم وبين المراتب العلية في القرب من الحق حاجز يحجزهم وما يمنعهم من الترقي في مراتب القرب من الله والمعرفة به والمحبة منه والمحبة له جل جلاله. يقول يا حسرتي كلا ويا هيامي إن فات وقتي مضى علي العمر يوم بعد يوم أسبوع بعد أسبوع شهر بعد شهر سنة بعد سنة والبعاد عائق وأنا في البعد يعوق البعد بيني وبين حقائق القرب من ربي جل جلاله. فالله يقربنا إليه مع المقربين ويدخلنا مع عباده الصالحين ويقينا الأسوأ والأدوى بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. اللهم صل وسلم.
2: كنتم مستمعين الأعزاء الكرام تستمعون إلى درس من دروس جولان الروح في سيرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم باب الفتوح للحبيب العلامة المربي عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ.

0: والآن نواصل بقية فقرات هذه الفترة وقتا مفيدا نرجوه لكم.
1: إذاعتكم بث نور الإيمان، مما يهدف إليه تقويم النظرة وتحصيل الأسرة وتنمية الفكرة.

بعد لحظات نبقى وإياكم مع نقل مباشر لأذكار المساء من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.

الله هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. رضيت بالله ربنا بالإسلام دينا بسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربنا بالإسلام دينا بسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربنا بالإسلام دينا بسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم إني أسألك من فجاءة الخير وأعوذ بك من فجاءة الشر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعهدك
بعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان ما لم يشاء لم يكن ولا حد.

إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث من عذابك أستجير أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديني ودنياي وأهلي ومالي ومن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تطعمني وأنت تسقيني وأنت تميتني وأنت تحييني وأنت على كل شيء قدير أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وعليك نتوكل وإليك المصير أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله رب العالمين اللهم إني أسأل

شر ما فيها وشر ما قبلها وشر ما بعدها. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وعندك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. سبحان الله بحمد عدد خلقه ويرضى نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله عدد ما خلق في السماء، سبحان الله عدد ما خلق في الأرض، سبحان الله عدد ما بين ذلك، سبحان الله عدد ما هو خالق. الحمد لله عدد ما خلق في السماء، الحمد لله عدد ما خلق في الأرض، الحمد لله.

الله العلي العظيم عدد ما خلق في السماء، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في الأرض، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما بين ذلك، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. في كل لحظة أبدى عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم

إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم.

الله الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه رب اغفر لي في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلمة أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات

عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

إله إلا الله، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما، وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعث المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله

أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله.

ثناً حمداً. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: وحده لا شريك لا له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك لا له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك لا له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك لا له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك لا له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك لا له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير.
1: لا إله
0: إلا الله وحده لا شريك لا له الملك

وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك لا له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وإليه المصير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته.

اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما

أعلى فراديس الجنان خالدين من غير سابقة عذاب ولا عتاب ولا فتنة ولا حساب برحمتك يا أرحم الراحمين. وافعل كذلك بوالدينا وذرياتنا وأحبابنا إلى يوم الدين. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون, سلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.

آمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

الحمد لله رب العالمين، يكور الليل في النهار ويكور النهار في الليل، وهو عليم بذات الصدور. نشهد أنه الله الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدا عبده ورسوله وصفوته من خلقه، سيد المرسلين وخاتم النبيين، هادينا إلى سواء السبيل، ودالنا على الحق الملك الجليل، ونعم الهادي ونعم الدليل. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على عبدك ومصطفاك وخيرتك من خلقك سيدنا محمد، وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار، ومن على منهجهم سار إلى يوم الوقوف بين يديك يا كريم يا عزيز يا غفار. أما بعد، فلنذكر قبل استماعنا لتلك السور حث نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عليها، ليكون باعثا لرغبتنا ومقويا لإيماننا. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من صلى بعد المغرب 6 ركعات لم يتكلم فيما بينهن بسوء عدلنا بعبادتي 12 سنة. رواه ابن ماجة والترمذي، وقال غريب وابن خزيمة: من صلى بعد المغرب 6 ركعات لم يتكلم فيما بينهن بسوء عدلنا بعبادتي 12 سنة. فما أعظم فضل الله علينا، وما أبرك أعمارنا معشر أمة محمد، إذا استجبنا لندائه إلى الفضائل. وعن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه قال: رأيت حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بعد المغرب 6 ركعات، وقال: من صلى بعد المغرب 6 ركعات غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه الطبراني. وعن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فصليت معه المغرب، فصلى إلى العشاء. رواه النسائي بإسناد صحيح. وفي هذا حرص نبينا على الصلاة بين العشاءين، ومن المعلوم أنه كان يؤخر صلاة العشاء صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في غالب لياليه. ونستمع إلى سورة ياسين التي ينبغي لنا المحافظة على قراءتها في كل يوم وليلة، ونسمع الحث عليها من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: البقرة سنام القرآن وذروته، نزل مع كل آية منها 80 ملكا، واستخرجت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم من تحت العرش. فوصلت بها، أي فوصلت بسورة البقرة، وياسين قلب القرآن، وياسين قلب القرآن، لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له، وياسين قلب القرآن، لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له. رواه أحمد واللفظ له. روى أبو داود والنسائي وابن ماجة والحاكم قوله: ياسين قلب القرآن، لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له، وقال الحاكم: صحيح الإسناد. ومن المعلوم أن المقصود به المؤمن، ولا يختص الرجل بذلك، فمن قرأها رجلا كان أو امرأة حاز هذا الثواب العظيم. وعن جندب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من قرأ ياسين في ليلة ابتغاء وجه الله غفر له. رواه مالك وابن حبان. وخرج الترمذي بإسناده عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن لكل شيء قلبا، وقلب القرآن ياسين، ومن قرأ ياسين كتب له بقراءتها قراءة القرآن 10 مرات. زاد في رواية دون ياسين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

انذروا من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشروا بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية

إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد، ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة.

لياكلوا من ثمره وما عملت ايديهم افلا يشكرون سبحان الذي خلق الازواج كلها مما تنبت الارض ومن انفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا

إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا ساعة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال

وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق

لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم.

نطفتهم فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء إليه ترجعون بسم الله الرحمن

فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإني عدت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم

ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولى عن مولى

لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسيا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير

كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم واجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء

هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه

قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في

0: الله رب العالمين. صدق الله العظيم.
1: الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن والاه، ثم إلى روح صاحب الراتب الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس والشيخ علي بن عبد الله براس وأصولهم وفروعهم وعلى من واسلخ الصالحين أجمعين، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر يا لطيفان بخلقه يا عليمان بخلقه يا خبيران بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفان بخلقه يا عليمان بخلقه يا خبيران بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفان بخلقه يا عليمان بخلقه يا خبيران بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك

الله عليه وسلم: حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله.

0: الله بها يا كريم يا الله يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا كريم يا الله يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا كريم يا الله يا الله بحسن الخاتمة والقبول غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين. الفاتحة لأروح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم في خير ولطف وعافية بسر الفاتحة. الفاتحة إلى روح سيدنا المهاجر الله أحمد بن عيسى وإلى روح سيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي باع علوي وإلى روح سيدنا الفقيه المقدم الثاني الشيخ عبد الرحمن بن محمد السقاف وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق علينا وعليهم أجمعين إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا الفخر الكبير الشيخ أبي بكر بن سالم وأخي سيدنا عقيل بن سالم وإلى روح سيدنا عبد الرحمن بن عقيل وابنه صاحب الراتب قطب الأنفاس ونور الأغلاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس ثم إلى روح الشيخ علي بن عبد الله باراس ثم إلى روح الحبيب حسين بن عمر العطاس وأخوان الجميع ثم إلى روح الحبيب عقيل وعبد الله وصالح بن عبد الرحمن العطاس ثم إلى روح الحبيب علي بن حسن والحبيب صالح بن عبد الله والحبيب أبي بكر بن عبد الله والحبيب أحمد بن حسن العطاس وأصولهم وفروعهم وجميع الذين عن سيدنا عمر المنتسبين لهم وشيخهم وتلامذتهم أجمعين وأصولهم وفروعهم أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. الفاتحة لأرواح رجال دار مصطفى والرأس دار مصطفى أجمعين وأصولهم وفروعهم وإلى أرواح الأولياء والشهداء والصالحين والأمة الراشدين وإلى أرواح والدينا ومشايخنا وذوي الحقوق علينا وعليهم أجمعين ثم إلى أرواح أموات أهل هذه البلدة من المسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من أسرارهم وأنوارهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. الفاتحة بالقبول وتمام كل سهول ومعمول وصلاح الشأن ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا وأولادنا وأحبابنا ومشايخنا في الدين مع اللطف والعافية وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة والامتحان بحق سيدي ولد عدنان على هذه النية وكل نية صالحة وإلى حضرة النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا وافيا نعما وكافيا مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصلي وسلم على سيدنا محمد في الآخرين صلي وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصلي وسلم على سيدنا محمد حتى ترثي الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم أننا نستحفظك ونستودعك أدياننا أنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وعياذك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغين وذي حسد ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمال والمعال إنك سميع الدعاء. وصل اللهم بجلالك وجمالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين، بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. صدق الله وصدق رسوله، صدق الله وصدق رسله. آمنت بالشريعة وصدقت بالشريعة، وإن كنت قلت شيئا خلاف الإجماع رجعت عنه، وتبرأت من كل دين يخالف دين الإسلام. اللهم إني أؤمن بما تعلم أنه الحق عندك، وأبرأ إليك مما تعلم أنه الباطل عندك، فخذ مني جملا ولا تطالبني بالتفصيل. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه، أستغفر الله العظيم وأتوب إليه، أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. ندمت من كل شر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وابن أمته، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق، وأن النار حق، وأن كل ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حق، وأن خير الدنيا والآخرة في تقوى الله وطاعته، وأن شر الدنيا والآخرة في معصية الله ومخالفته، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. لا إله إلا الله أفني بها عمري، لا إله إلا الله أدخل بها قبري، لا إله إلا الله أخلو بها وحدي، لا إله إلا الله ألقى بها ربي، لا إله إلا الله قبل كل شيء، لا إله إلا الله بعد كل شيء، لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل شيء، لا إله إلا الله نستغفر الله، لا إله إلا الله نستغفر الله.

0: إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.
1: به ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده. سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا بمحمد النبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا بمحمد النبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا بمحمد النبيا. بسم الله والحمد لله والخير والشر مشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر مشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر مشيئة الله. آمنا بالله واليوم الآخر، تبنا إلى الله باطنا وظاهر. آمنا بالله واليوم الآخر، تبنا إلى الله باطنا وظاهر. آمنا بالله واليوم الآخر، تبنا إلى الله باطنا وظاهر. يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا. يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام. يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام. يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام. يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام. يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام. يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام. يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام. يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين. يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين. يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين. أصلح الله أمور المسلمين، صرف الله شر المؤذين. أصلح الله أمور المسلمين، صرف الله شر المؤذين. أصلح الله أمور المسلمين، صرف الله شر المؤذين. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير. يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير. يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير. يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا فارج الهم يا كاشف الغم. يا من لعبده يغفر ويرحم. يا فارج الهم يا كاشف الغم. يا من لعبده يغفر ويرحم. يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم الصافر الله رب البرايا صافر الله من الخطايا الصافر الله رب البرايا صافر الله من الخطايا الصافر الله رب البرايا صافر الله من الخطايا الصافر الله رب البرايا صافر الله من الخطايا لا إله

إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله،

0: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
1: الله أكبر الله أكبر.

أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح.

0: الله أكبر لا إله إلا الله
1: لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعث المقام المحمود له إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين رب اغفر لي والوالدي رب اغفر لي والوالدي رب اغفر لي والوالدي رب اغفر لي والوالدي رب اغفر لي والوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وآله أصحاب الفاتحة الفاتحة لأرواح ساداتنا أهل الكساء رسول الله محمد بن عبد الله وابنته فاطمة الزهراء وعلي بن أبي طالب وابنيه الحسن والحسين وإخوانهم وأحبابهم إن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة لأرواح ساداتنا الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب رسول الله وإلى روح سيدنا المهاجر الله أحمد بن عيسى وأصوله وفروعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة لروح سيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي باعلوي وأصوله وفروعهم وجميع ساداتنا آل بعلوي وأصولهم وفروعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة لأرواح ساداتنا أرجال دار المصطفى وحراس أجمعين وأصولهم وفروعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة لأرواح الشيخ محمد بن علي مولى عديد وأصوله وفروعهم وإلى أرواح ساداتنا الصوفية أينما كانوا حلت أرواحهم في مشارق الأرض ومغاربها أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة لرسلنا صاحب الرات وقطب الإرشاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد ووصوله وفروعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم ونوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة لأرواح كافة عباد الله الصالحين ووالدينا وشيخنا في الدين وذو الحقوق علينا وأموات أهل هذه البلدة من أهل لا إله إلا الله أجمعين وإلى أرواح أموات المسلمين وحياهم إلى يوم الدين، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفرج كروب المسلمين ويرحمهم ويشفي مرضاهم ويجمع شملهم على الهدى ويؤلف ذات بينهم ويولي عليهم خيارهم ويصرف عنهم شرارهم ويكفينا وإياهم شر الفتن والمحن والمؤذين والمعتدين من قريب أو بعيد ويرخي أسعارهم يغزر أمطارهم ويعطي كل سائل منا ومنكم سولة على ما يرضي الله ورسوله ويفتح علينا فتوح العارفين والحجاج والمسافرين والغزاة والمجاهدين من المسلمين في البر والبحر والجو أجمعين، أن الله يصحبهم السلامة والعافية ويردهم إلى أوطانهم بعد قضاء أوطارهم سالمين غانمين محفوظين مرزوقين، ويختم لنا ولكم بالحسن وهراض عنا في خير ولطف وعافية، وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. جزى الله عنا سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أفضل ما جزى نبيا عن أمته. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة والقبول.

الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله

0: أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح. قد

0: استووا للصلاة ترصوا واعتدلوا تقاربوا يرحمني ويرحمكم الله. استووا واعتدلوا فإن تسيط صفوفي من تمام الصلاة لا يقام صف حتى يتم الذي قبله، ومن وصل صفا وصله الله. مبدأ الصف يبدأ من خلف الإمام ثم يمنة ثم يسرة. لا من الجوانب، من خلف الإمام ثم يمنة ثم يسرة حتى يتم الصف. ومن وصل صفا وصله الله. اللهم آتني بظلمات وأتي عبادك الصالحين. الله أكبر.
1: الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا. الذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما للمشركين. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي رب العالمين لا شريك له ذلك وأمرت أن أكون من المسلمين.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن

بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها.

0: كذبت ثمود بطغواها أشقاها وقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. يزيد الدنيا وعذاب الآخرة. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
1: ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا في السماوات ومن الأرض.
0: بعد الله أكبر. سبحان ربي الله أكبر.
1: رب اغفرني وارحمني.
0: الله أكبر. سبحان ربي الله أكبر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط

0: بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
1: الله أكبر. سبحان ربي الأعلى.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر. سبحان الله أكبر.
0: الله أكبر.

الله أكبر، سبحان الله، سمع الله لمن حمده. الله أكبر، سبحان ربنا، الله أكبر، الله أكبر، سبحان الله أكبر، الله أكبر.

0: الله أكبر. سبحان الله. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. الله أكبر. سبحان ربي الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي الله أكبر.
1: تحيات وبركات عباد الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم الله الصالحين. أن محمد رسول الله. عبدك ورسولك النبي الأمي على أهل سيد راجل دريتك وصليت عليه وبركة سيدنا إبراهيم على أهل مرحبا يا قدرت وخدت وصليت أنت على أمره من نهاية وقت طول من أذيك ما طالك تنتن وسيحتك.
0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك استغفر الله وأتوب إليك استغفر. اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا أنت لا شريك لك له الملك وله الحمد وله الحمد أراد بما قضيت على الباب القديم الكبير. سبحان الله سبحانه. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وله كل شيء قدير. الحمد لله رب العالمين.
2: اللهم صل وسلم
1: وديها بدنا الآخرة مقربين كثيرا وعلي حسنة فعلي وغير الحمد لك المنة ولك الشرف على كل
0: حمد. الحمد لله رب العالمين.
2: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. لا إله إلا الله والله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وآله وأصحابه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.

0: في هذه اللحظات نستمع وإياكم إلى إعادة لدرس الفجر المنعقد في يوم الأربعاء الماضي بمصلى أهل الكساء بدير المصطفى بتريم، وقتا نافعا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. ومن كتاب كشف الغمة للإمام عبد الوهاب الشعراني، نفعنا الله بعلومه وبعلومكم في الدارين. قال: باب الحوالة والضمان وآداب المطالبة والقضاء وبيان شدة الدين في الدنيا والآخرة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مطل الغني ظلم، وإذا أحيل أحدكم على ملء فليحتل وليتبعه. وكان سيدنا علي رضي الله عنه يقول: من مطله المحال عليه لا يرجع على صاحبه إلا أن يفلس أو يموت. وكان صلى الله عليه وسلم يحث على وفاء الدين ويشدد في أمره ويقول: من أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله تعالى. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: من حمل من أمتي دينا ثم جهد في قضائه ثم مات قبل أن يقضيه فأنا وليه، ومن مات وهو لا ينوي قضاءه فذلك الذي يؤخذ من حسناته، ليس يومئذ دينار ولا درهم. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: والذي نفسي بيده، لو قتل رجل في سبيل الله ثم عاش ثم قتل ثم عاد ثم قتل وعليه دين، ما دخل الجنة حتى يقضي دينه. وكان أبو هريرة رضي الله عنه يقول كثيرا: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا عن رجل من بني إسرائيل احتاج فسأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه 1000 دينار، فقال: ائتني بالشهداء أشهدهم. فقال: كفى بالله شهيدا. قال: فأتني بالكفيل. فقال: كفى بالله كفيلا. قال: صدقت. فدفعها إليه إلى أجل مسمى، فخرج في البحر فقضى حاجته، ثم التمس مركبا يركبه يقدم عليه للأجل الذي أجله، فلم يجد مركبا، فأخذ خشبة فنقرها فأدخل فيها 1000 دينار وصحيفة منه إلى صاحبه، ثم زجج موضعها، ثم أتى بها إلى البحر، فقال: اللهم إنك تعلم أني تسلفت فلانا 1000 دينار فسألني كفيلا، فقلت: كفى بالله كفيلا، فرضي بك. وسألني شهيدا فقلت: كفى بالله شهيدا، فرضي بك. وإني جهدت أن أجد مركبا أبعث إليه الذي له فلم أقدر، وإني استودعتكها فرمى بها في البحر حتى ولجت فيه، ثم انصرف وهو في ذلك يلتمس مركبا يخرج إلى بلده. فخرج الرجل الذي كان أسلفه ينظر لعل مركبا قد جاء بماله، فإذا الخشبة التي فيها المال، فأخذها لأهله حطبا، فلما نشرها وجد المال والصحيفة. ثم قدم الذي كان أسلفه وأتى بال1000 دينار، فقال: والله ما زلت جاهدا في طلب مركب لآتيك بمالك، فما وجدت مركبا قبل الذي جئتك فيه. قال: فإن الله عز وجل قد أدى عنك الذي بعثته في الخشبة. فانصرف بال1000 دينار راشدا. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: من أدان دينا وهو ينوي
2: من ادان دينا.
1: وكان صلى الله عليه وسلم يقول: من ادان دينا وهو ينوي ألا يؤديه إلى صاحبه فهو سارق. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: أعظم الذنوب عند الله أن يلقاه بها عبد بعد الكبائر التي نهى الله عنها، أن يموت الرجل وعليه وأن يموت الرجل وعليه دين لا يدع له قضاء. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضي عنه وتقدم في أوائل البيع قوله صلى الله عليه وسلم: الشهيد يغفر له كل ذنب إلا الدين، وفي رواية: حتى الدين، وفي رواية: شهيد البحر يغفر له كل ذنب حتى الدين، وشهيد البر يغفر له كل ذنب إلا الدين. وكان صلى الله عليه وسلم
2: اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
3: الحمد لله مكرمنا بالشريعة وبيانها على لسان عبده المصطفى محمد، من جمع فيه الحسنى جميعه، صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل متابعته من أهل المراتب الرفيعة، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين الذين جعلهم الله لعباده المؤمنين في دلالتهم عليه حصونا منيعا، وعلى آبائهم وإخوانهم وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم، وعلى ملائكة الله المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. ويتحدث الشيخ عليه رحمة الله عن الحوالة، وهي نقل الدين من ذمة إلى ذمة، وقد جاء ذلك في السنة المطهرة، وعليه إجماع الفقهاء في جواز أن يحول صاحب الدين الذي عليه دين، يحول الذي له الدين إلى رجل آخر عليه دين للأول فيتحول إليه فيطالبه بقضاء دين مقابل ذلك. ويقول كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: مطل الغني ظلم، وهو أن يؤخر قضاء الدين الذي عليه بعد حلول الأجل، فيماطل ويسوف ويراوغ ويؤخر، فيكون هذا من جملة الظلم، وهو قادر على أن يؤدي ومع ذلك يماطل، هو غني يستطيع أن يؤدي الدين ويماطل ويؤخره، فهذا من الظلم. بعد حلول الدين وحضور وقته يجب أن يبادر وأن يسارع إلى أداء الدين الذي عليه ما دام قادرا على ذلك، فمهما أبطأ وتراخى وراوغ فهو ظالم، فيعد من الظالمين عند الله تبارك وتعالى. قال: وإذا أحيل أحدكم على مليء فليحتل وليتبعه وفي لفظ وليتبعه، وهكذا جاء الأمر بأنه إذا أحال من عليه الدين صاحبه الذي له الدين على واحد آخر، والآخر عليه دين للأول وهو مليء، يعني ذو سعة في الرزق، ذو غنى يستطيع أن يؤدي، فليتبعه. قال الحنابلة: للوجوب، الأمر وجوب، واجب عليه إذا حولوا على واحد. وقال جمهور الفقهاء: للندب، إذا أحاله على مليء غير غير غير ذي شبهة في ماله فيسن له أن يقبل، يقول مرحبا خلاص، وإن لم يقبل قال: الدين حقي عندك وما بتحول على فلان ولا فلتان، هات ديني أنت، فيجوز له ذلك. قال الحنابلة: إذا قد حاله على ملي وجب عليه أن يتحول لظاهر الأمر في الحديث. و وكان يقول من وطله المحال عليه لا يرجع على صاحبه المحيل الذي أحاله إلا أن يفلس أو يموت المحال عليه، ما دام ملي وقادر فيلزمه حتى يسلم الدين. إذن فالمماطلات منهي عنها في شرع المصون، وشان الدين أيضا كبير وعظيم، وهو شين الدين إذا لم يكن لضرورة ولا لمصلحة عامة. وأكد على أنه لا يستلف المؤمن ولا يتدين شيئا إلا وهو صادق في الحرص على رده وأدائه وقضائه بكل ما يملك، ومن لم يفعل ذلك فهو سارق والعياذ بالله تبارك وتعالى. إذا أراد يأخذ الدين يقول بعد ذلك هل بنماطلهم إلى أن نتخلص منهم ونترك، فهذا من بداية الأمر سارق وآخذ حرام والعياذ بالله تبارك وتعالى، ويكون عند الله من جملة من أخذ المال بالباطل. ثم شدد على من يريد إتلاف أموال الناس يأخذها ويتدين من ذا ويتدين من ذا ويتدين من ذا ويريد، ولا عنده نية الوفاء ولا قضاء. ومن حمل من أمتي دين، من أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله تعالى والعياذ بالله، كما جاء في رواية البخاري أتلفه الله تعالى، وهو أيضا عند ابن ماجه وغيرهما نعوذ بالله تعالى، وهو كذلك في مسند الإمام محمد بن حنبل من أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله تعالى، عرضه للهلاك دنيا وآخرة والعياذ بالله تعالى لسوء نيته ومقصده في أخذ أموال الناس. فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شيخ مالك. وتقدم معنا أنه من حلف على مال يستحل به يمينا يستحل به مال امرئ بغير حق أدخله الله النار، قال ولو كان يسيرا، قال ولو قضيبا من أراك. حتى باليمين الكذبة أخذ قضيب من أراك ما يستحقه فيستحق دخول النار بسبب ذلك والعياذ بالله تبارك وتعالى. فالأمر شديد لمن أدرك. فالدماء والأموال والأعراض والما يقضى به بين الخلائق يوم القيامة. وكان يقول من حمل من أمتي دينا ثم جهد في قضائه ثم مات قبل أن يقضيه فأنا ولي. وهذا كان في آخر الأمر منه أنه صلى الله عليه وسلم لما وسع الله عليه وصارت تأتيه يأتيه الفي والخراج، فكان يتولى قضاء دين المدينين من مات منهم وهو مديون، ومن مات وهو لا يرمي قضاءه فذلك الذي يؤخذ من حسناته ليس يومئذ دينار ولا درهم. فبنية أن لا يقضي ولو قضى عنه ورثته ولده من بعده فهو بهذه النية يؤخذ من حسنات مقابل الله. وفي بعض الآثار أنه يؤخذ مقابل الدانق ثواب 70 فريضة مقبولة. دانق فلس ما هو درهم، دانق منين يجيب صلوات مقبولة وبكم بيبقى عنده؟ أمر خطير. من كانت عنده لأخيه مظلمة فليستحله اليوم قبل أن يأتي يوم لا دينار فيه ولا درهم، إنما هي الحسنات والسيئات. وكان صلى الله عليه وسلم يقول والذي نفسي بيدي يحلب بالله لو قتل رجل في سبيل الله أول قتلة ثم أحياه الله عاش ثم قتل ثم عاد ثالث مرة إلى الدنيا ثم قتل 3 شهادات سبيل الله وعليه دين ما دخل الجنة حتى يقضي دينه. ها كما روى الإمام النسائي في السنة الكبرى والربيع في مسنده يقول لو استشهد أول مرة وعاد الحياة واستشهد ثاني مرة وعاد الحياة واستشهد ثالث مرة وعليه دين لا يمكن من دخول الجنة حتى يقضي دينه. وكما جاء في الحديث أنه جاءه رجل يريد الجهاد قال صلى الله عليه وسلم قال لرسول يا رسول الله إذا أنا مت مقبلا غير مدبر في سبيل الله قاتلت وتكون يغفر لي كل ذنب يغفر للشهيد كل ذنب؟ قال نعم. قام فلما قام يمشي قال ردوه علي قال إلا الدين. قال إلا الدين فإنه جبريل أتاني وقال لي إلا الدين. فهذا حقوق الخلق شأنها كبير وعظيم، ولهذا حذر منها الصادقون مع الله تبارك وتعالى واحتاطوا لأنفسهم في ذلك احتياطا كبيرا. وفي شأن هذه الحوالة إذا تمت فهي تتكون من من من من محيل وهو الذي عليه الدين، ومن محال وهو الدين الذي له الدين، ومن محال عليه وقد يقال له أيضا حوي وهو الذي التزم لأحد الآخرين بدينه على الثاني، ومحال به وهو الدين نفسه. إذن فلا بد من مراعاة الشروط المتعلقة بكل من هذه الأركان التي يتكون منها الحوالة. وجاء أيضا في الحديث الروايات التي أشار إلى بعضها عندنا من إذا أتبع أحدكم على ملي فليتبع، وفي لفظ يقول فليتبع، أخذوا من قول فاتباع بالمعروف، ولكن نقلوا عن الخطابي أن الوارد في الرواية فليتبع بالتخفيف. وفي الرواية عند الطبراني من أحيل على ملي فليتبع، وفي عند الإمام أحمد بن شيبة من أحيل على ملين فليحتل يتحول عليه. أيوة. فقلنا أن الفقهاء أيضا أجمعوا على جواز هذه الحوالة. وبعد ذلك هل هي تعد بيع دين بالدين؟ وبيع دين بالدين ممنوع، وهل هذا مستثنى؟ قال يرى بعض الحنفية وكذلك الأصح عند الشافعية أن الحوالة مستثنى من بيع الدين بالدين، وأنه يجوز في هذه الحالة بتخصيصه صلى الله عليه وصحبه وسلم. وكما يقوله ابن رشد من المالكية أن الحوالة مستثناة من بيع الدين بالدين، بيع الدين بالدين. وهكذا أما الحنابلة يقولون أن الحوالة عقد إرفاق منفرد بنفسه ليس محمول على غيره وليست بيعان حتى لا يكون بيع الدين بالدين، ولكنه عقد مستقل شرع للإرفاق من نفس. هكذا فيما يتعلق قولهم هل هو بيع أو غير بيع، فالجمهور قالوا أنه بيع ولكن مستثنى من تحريم بيع الدين بالدين، فيكون لها صيغة ومحيل ومحال ومحال عليه ومحال به. فلا الجمهور جعلوا هذه الأشياء أركانا، والحنفية عندهم الصيغة هي الركن وحدها. فيشترط في الصيغة أن يتوفر الإيجاب والقبول أو فيما ما في معناهما، وفي المحيل أن يكون أهلا للعقد، يكون عاقل بالغ، ما تصح حوالة صبي ولا من لا يعقل، وكذلك رضا المحيل فلا تصح مع الإكراه. فشرط رضا المحيل هو كذلك عند المالكية والشافعية، وبعد ذلك يكون أيضا المحال أهلا للعقد كما شرط كما هو شرط المحيل. وقد سمعت أن الحنفية قالوا يجب على المحال أن يقبل الحوالة، ولابد من وقبول ذلك تكون في المجلس نفسه، فهذه شروط الحوالة. ويذكر لنا صلى الله عليه وسلم بعد ذلك قصة هذا الرجل الصالح مع الرجل الصالح، وذلك أنه كان اثنان، واحد من قرية بعيدة وواحد في المدينة، بين هذه القرية والمدينة بحر، إنما يؤتى إليه بواسطة السفن، فاحتاج فسأل بعض بني إسرائيل يسلفه 1000 دينار، فهو عنده مبلغ كبير، قال ائتني بالشهداء أشهدهم، قال كفى بالله شهيد.

قال كفى بالله شهيد. اتني بكفيل يكفل عليك. قال له كفى بالله كفيله. قال كفى بالله كفيل خلاص صدقت. خذ الألف دينار. وأعطاه الألف دينار إلى اليوم الفلاني، أجل مسمى في اليوم الفلاني تحضرها لي. قال مرحبا. خرج وقضى حاجته، فبعدين جاء وقت أداء الدين، حمل الألف دينار من أجل يؤديها لصاحبها. يبحث عن مركب يركبه في زورق، في سفينة ولا شيء. قال الآن بيحل موعد الأجل. فلما لم يجد شيء مركبا أخذ خشبة نقرها وأدخل الألف دينار وسطها وكتب فيها صحيفة إلى صاحبه، بعدين حط عليها خشبة أخرى زجج موضعها وجابها إلى البحر. ألف دينار حطها وسط البحر من حرصه على أن يؤدي ما في ذمته وأن يبرأ اللم وأن لا يؤخر عن الموعد الذي وعد به الرجل. فهؤلاء أهل صدق مع الله وأهل صلاح. فقال لما بيرميها في البحر: اللهم إنك تعلم أني سلفت فلان فلان بن فلان ألف دينار، سألني كفيلا قلت كفى بالله كفيل رضي بك، سألني شهيدا قلت كفى بالله رضي بك، وإني جهدت أن أجد مركبا مشان أبلغ إليه في الموعد الذي وعدته أبعد إليه الذي له فلم أقدر، وإني استودعتك ورمى بها في البحر. ما كان اليوم الموعود فيه الرجال أن يجي، حرك الله خاطره يخرج عند البحر يقول ربما تجي اليوم السفينة فيها الرجال صاحبنا اللي شال مني ألف دينار، وهذا اليوم مو يوم الوفاء. مع ذلك بقي الرجل ينتظر مركب آخر من ما اكتفى بهذا الذي أرسله في الخشبة، وجمع ألف أخرى بيردها إلى صاحبها. خرج الرجل الذي له الدين ينتظر يمكن اليوم يجي صاحبه على شوف، ولا سفينة ولا شحد أقبل، فوقع نظره على الخشبة قال إيش هذا اللي في البحر يمشي، أما وقع الخشبة قال بناخذها لتكون حطب عندنا في البيت. أخذ الخشبة وحصلها عليها تسمير فيها فتح، حصل الألف دينار والخط من صاحبه لم يمس ما ولم يمتحي من البحر. الله كيف هذا وصل الله حقه، رجل صادق مخلص. فأخذ الألف دينار حقه والخشبة حطب. بعد ذلك وصل الرجال، قال فإذا الخشبة للمال فأخذها لها لحظه، من أشرها وجد المال والصحيفة، ثم قدم الذي كان أسلفه وأتى بالألف دينار. قل سامحنا ما زلت جاهد من يوم الوعد حقك في طلب مركب لآتيك بمالك، فما وجدت مركبا قبل الذي جيتك في هذا الآن. قال ليش؟ إن الله عز وجل قد أدى عنك الذي بعته في الخشبة. قال ها؟ قال أيوه وصل، وأنا قد أخذته وعندي، روح انصرف بالألف دينار راشدا. فكل منهم كان صادق وكان مخلص، وإنما يذكر للنبي مثل هذه القصة في بني إسرائيل لتكون في أمته أمثالهم وليكون أحسن منهم في هذه الأمة. يحثنا صلى الله عليه وسلم على الرقي والسمو في التعامل، وأن نكون مثل هؤلاء في طيب مقاصدهم ونواياهم وإخلاصهم وصدقهم صلى الله عليه وسلم. ويقول من ادان دينا وهو ينوي أن لا يؤديه إلى صاحبه فهو سارق، والعياذ بالله تبارك وتعالى، كما رواه الإمام الشافعي في مسنده وابن أبي الدنيا في مكارم الأخلاق وغيره. وكان صلى الله عليه وسلم يقول أعظم الذنوب عند الله أن يلقاه بعبد بعد الكبائر التي نهى الله عنها أن يموت الرجل وعليه دين لا يدع له قضاءً.

0: وبرواية حد الدين. كيف؟ برواية شهيد البحر يغفر له كل ذنب بعد الدين. ومعنى يغفر له أن الله تبارك وتعالى يرضي الدين الذي له حق الدين يرضي عنه في القيامة ويتولى القضاء عنه سبحانه وتعالى. وإلا ما يفوت حق أبدا لابد يصل إلى أصحابه. وشهيد البحر يغفر له كل ذنب إلا الدين. ولهذا قالوا أن لكون دعاء صلى الله عليه وسلم مستجاب ما كان يصلي على ميت مات ولم يترك وفاء للدين. يقول صلوا على صاحبكم كما يأتي معنا حديث أبو قتادة بذلك. فلما يسر الله الأمور قال من مات وله مال فلورثته ومن مات وعليه دين فعلي وإلي. وكان يقضي الدين عن المدينين ثم يصلي عليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. رزقنا الله الاستقامة على المنهاج والدخول في دوائر أهل الصدق مع الحق وأهل الوفاء وأهل الأمانة وأهل إخلاص القصد والنية وأهل صفاء الباطن والطوية. ثبتنا على الطريقة المرضية وأعاذنا من وسوسة إبليس وكيد النفس والهوى والشياطين وكيد الدنيا. وجعلنا في حصنه الحصين وحزن المتين في عبودية له تامة مقتدين بحبيبه صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله في جميع شؤوننا الخاصة والعامة. واختمنا بأكمل حسنه راض عنا في خير لطف وعافية وإلى حضرة النبي محمد.
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. اللهم صل وسلم.
2: كنتم تستمعون إلى إعادة لدرس الفجر المنعقد في صباح يوم الأربعاء الماضية بمصلى أهل الكساء بدير المصطفى بتريم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني احتطت بدرب الله طوله ما شاء الله قفله لا إله إلا الله بابه محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سقفه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أحاط بنا من بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب.

وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم من استدارت كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول بلا خندق ولا سور من كل قدر مقدور وحذر محذور ومن جميع الشرور تترسنا بالله تترسنا بالله تترسنا بالله من عدونا وعدو الله من ساق عرش الله إلى قاع أرض الله بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صنعته لا تنقطع بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عزيمته لا تنشق بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والوحوش وغيرهم من سائر المخلوقات من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس فاردد نظرهم في انتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس وأوبقهم من الرجل إلى الرأس لا في سهل يقطع ولا في جبل يطلع بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وعلى الله وفي الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله على ديني وعلى نفسي بسم الله على مالي وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى أصحابي بسم الله على كل شيء أعطانيه ربي بسم الله رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع ورب العرش العظيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء بسم الله أفتتح وبه أختتم الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا الله الله الله لا إله إلا هو الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء بسم الله أفتتح وبه أختتم الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا الله الله الله لا إله إلا هو الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء بسم الله أفتتح وبه أختتم الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا الله الله الله لا إله إلا هو الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر غيري ومن شر ما خلق ربي بك اللهم أحترز منهم وبك اللهم أدرأ في نحورهم وبك اللهم أعوذ من شرورهم وأستكفيك إياهم وأقدم بين يدي وأيدي من أحاطته عنايتي وشملته إحاطتي بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد ومثل ذلك عن يميني وأيمانهم ومثل ذلك عن شمالي وعن شمائلهم ومثل ذلك أمامي وأمامهم ومثل ذلك من خلفي ومن خلفهم ومثل ذلك من فوقي ومن فوقهم ومثل ذلك من تحتي ومن تحتهم ومثل ذلك محيط بي وبهم وبما أحطنا به اللهم إني أسألك لي ولهم من خيرك بخيرك الذي لا يملكه غيرك اللهم اجعلني وإياهم في حفظك وعيالك وعبادك وعيالك وجوارك وأمنك وأمانتك وحزبك وحرزك وكنفك وسترك ولطفك من كل شيطان وسلطان وإنس وجان وباغ وحاسد وسبع وحية وعقرب.

المحبوبين حسبي الخالق من المخلوقين حسبي الرازق من المرزوقين حسبي الساتر من المستورين حسبي الناصر من المنصورين حسبي القاهر من المقهورين حسبي الذي هو حسبي حسبي من لم يزل حسبي حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله من جميع خلقه إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي

ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. خبأت نفسي في خزائن بسم الله الرحمن الرحيم، أقفالها ثقتي بالله، مفاتيحها لا حول ولا قوة إلا بالله. أدافع بك اللهم عن نفسي ما أطيق وما لا أطيق، لا طاقة لمخلوق مع قدرة الخالق. حسبي الله ونعم الوكيل، بخفي لطف الله، بلطيف صنع الله، بجميل ستر الله. دخلت في كنف الله، تشفعت بسيدنا رسول الله، تحصنت بأسماء الله.

حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم

حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا

في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا.

عجل برفع ما نزل، أنت رحيم لم تزل، من غيرك عز وجل ولاطف بالعالمين يا الله. رب اكفنا شر العدا وخذهم وبددا واجعلهم لنا فدا وعبرة للناظرين يا الله. يا رب شتت شملهم يا رب.

يا عين صاد في الحال ولو خائبين يا الله وشر كل ماكري وخائن وغادري وعائن وساحري وشر كل الموت

عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه. ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير، يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه. ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير، يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما

0: تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير. نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير. نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير. نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير. نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة.
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

0: بث نور الإيمان مع تقويم سليم للنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة. فقرة الإعلانات.
1: كنا مع رسول الله في المسجد وقال لنا: يدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة، فإذا برجل لا نعرفه صلى ثم انصرف.
2: وماذا بعد؟
1: 3 أيام متتالية الرسول يقول لنا: يدخل عليكم رجل من أهل الجنة، ثم يدخل الرجل نفسه.
2: سبحان الله،
1: أتريد أن تعرف من هذا الرجل؟
2: أريد بالطبع.
1: إنه أنت يا عم.
2: أنا بأبي أنت وأمي يا رسول الله.
1: نعم أنت، هذا ما جعلني أسير وراءك وآتي إلى منزلك. كنت أريد أن أعرف ما الذي تفعله حتى شهد لك الرسول بالجنة.
2: والله يا بني أنا لا أفعل سوى ما رأيت أنت.
1: ما يحيرني هو أنني لم أرى منك شيئا غير عادي أو شيئا لا نفعله نحن، فما الذي أوجب لك الجنة؟
2: اسمع يا بني.
1: ماذا؟
2: أنا حقا لا أفعل سوى ما رأيت، غير أني أبيت ليلتي وليس في قلبي غل ولا حقد ولا حسد على أحد من المسلمين.
1: يا الله، هذا والله ما بلغ بك الجنة.
0: برنامج قصص الإسلام يأتيكم بإذن الله تعالى يوم الاثنين في المساء، ويعاد يوم الخميس عند الساعة 9 صباحا، ويوم الجمعة عند الساعة 1:30 ظهرا.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

أرسله حين سمع شهاب البهتان فأج وهما سحاب العدوان فثج وطمى بحر الشيطان فعج وسجى ليل الطغيان فدج فسدد الله به من أحكام الدين معوج وأطد به من دعائم الإيمان مرتج وأوطأ أخمصيه من تمادى في غيه ولج

وتبرزوا فقد جرب لكم نوق التحويل، ودعوا التمسك بخدع الأباطيل والركون إلى التسويل.

ويفترى حتى كأن الذي تعاينون منه أضغاث أحلام الكرى وأيدي المنايا قد فصمت من أعماركم وثاق العرى وهجمت بكم على

منون وتصدق فيه أراجيف الظنون وتشرق عليه بمائها مُقَلُ العيون ويلحق بمن دثر من القرون قبل أن يبدو على المناكب محمولا ويغدو إلى محل المصائب منقولا ويكون

قومي بظل رحمته. أظلنا الله وإياكم في ذلك اليوم بظل رحمته، وأجارنا وإياكم بمعاجل عصمته، وأوزعنا وإياكم شكر نعمته، ولا حرمنا وإياكم روح جنته.

الحمد لله، الحمد لله حمدًا نستجلب به المزيد مما لديه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادةً نسعد بها يوم

الغار وصاحبه وعنيسه في الغار، أهل الخلافة ومستحقها بالتحقيق، إمام البركة، خليفة رسول الله أبي بكر الصديق، وعلى من سبقت الدعوة بإسلامه وآذن الله بتفضيله وإكرامه، الذي نشر العدل في الآفاق فاشتهر، الإمام العادل أبي حفص الفاروق عمر، وعلى خيرة الرسول ختناً وصهراً، وأعلى البرية لديه منزلةً وقدراً، الناصح لله في السر والإعلان، الإمام شيخ الإسلام ذي النورين عثمان بن عفان، وعلى أخ النبي المصطفى وابن عمه ووليه وباب مدينة علمه، إمام أهل المشارق والمغارب، أمير المؤمنين أبي

اللهم وأصلح من في صلاحه صلاح المسلمين، وأهلك من في هلاكه صلاح المسلمين. اللهم أصلح أمور المسلمين، وفك أسر المأسورين، ونفس عن المكروهين.

واكتب السلامة على الغزاة والحجاج والمسافرين من المسلمين في البر والبحر أجمعين، ويسر مقاصدهم فيما التمسوه من صلاح الدنيا والدين، واجعل عليهم واقية منك واردين وصادرين. اللهم إنا نتوسل إليك بأوجه الشفعاء لديك، وأعظم من أُجزِم بحقه عليك، بحق النبي الطاهر الزكي سيدنا محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وبآله وأصحابه وأهل بيته الذين أذهبت عنهم الرجس وطهر

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء. طبيب الدار، برنامج صحي طبي يأخذكم في رحلة إلى عالم الصحة والعافية بمعلومات موثوقة وتوجيهات نافعة. إعداد وتقديم الدكتور أيمن عمر.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم طبيب الدار. طبيب الدار كما عودناكم وشاهدتم عبارة عن عدد من المحطات، حوار مع طبيب جديد الطب وختامها فضفضة طبية. نذهب سويا إلى حوار مع طبيب ونكمل باقي الفقرات. أهلا بكم أعزائي في فقرة حوار مع طبيب ضمن برنامجكم طبيب الدار. هذه المرة نستضيف الدكتور حاج عمر الشعيب اختصاصي المختبرات الطبية للحديث عن فحوصات الدم المخبرية. دكتور حاج عمر الشعيب، أهلا وسهلا بك في برنامج طبيب الدار.
2: أهلا وسهلا، شكرا جزيلا استضافة، شكرا دكتور أيمن.
1: أهلا وسهلا بك دكتور. دكتور، بما أن عنوان هذا الحوار فحوصات الدم المخبرية، حدثنا عن فوائد إجراء تحاليل الدم. دائما ما نسمع يقول لك عمل لك فحص دم شامل، عمل لك تحليل دم، ما هي الفوائد من وراء هذه الفحوصات؟
2: تحاليل الدم الشامل أو الفحص الدوري كل سنة أو سنتين يمعن الأشخاص هو عبارة عن أفضل أنواع الوقاية من الأمراض.
1: نعم.
2: بسبب أن يتم كشف المرض قبل أن يعني مضاعفات الشخص يبدأ، وبالتالي يتم السيطرة عليه وتفادى أي مضاعفات يعني في فترة حياته. وكثير من الناس يطلبوا هذه الفحوصات وهي كثيرة ومتعددة، من أهمها فحوصات العدل الكلي للدم اللي هو الـ CBC، وأيضا السكر الدم، ووظيفة الكلى، وظيفة الكبد، وتحاليل القلب. نعم. وكثير من الفحوصات الروتينية الأخرى التي من خلالها يظهر مؤشرات أن هذا المريض يعاني من شيء معين ما يدري عنه، لكن من خلال هذه المؤشرات يروح عند طبيبة ويركز على العضو اللي فيه خلل، وممكن أنه من خلال الفحوصات التخصصية يوصل إلى التشخيص الحقيقي. وكثير أذكر كثير من الحالات بيحلل بيطلع عنده سرطان في الدم، عنده سكر في الدم، هذا أشياء متكررة والناس تهتم بهذا العمل يعني.
1: جميل جدا. بما أننا بموضوع الدم وفحوصات الدم، فحوصات الدم كثيرة ومتشعبة يعني تخصص كامل بالدم، أعتقد أنت متخصص في مختبرات طبية بالدم صحيح؟
2: في الدم، في تقنيات علم الدم.
1: جميل تخصص. جدا. إذن نستغل هذا الموضوع في موضوع متى يتبرع الشخص بالدم. نسمع كثير يقول لك روح تبرع بالدم، لا لا تتبرع بالدم. متى يتبرع الشخص بالدم وما هي الفوائد من وراء التبرع بالدم؟
2: حقيقة التبرع بالدم يجي المتبرع إلى بنك الدم وإلى الجهة اللي بيسحب من الدم، ويخضع لبعض التحاليل الأولية لي يعني اختياره هو كمتبرع أو يعتذر عنه لأسباب طبية.
1: نعم.
2: فيخضع لكثير من التحاليل، من أهمها تحليل أولا يكون لا لياقة صحية عنده وجودة يقررها الطبيب المختص في الجهة. أيضا يخضع لتحاليل نسبة الدم، لازم نسبة الدم بتكون عنده من 13.5 جرام بالديتي لتر بالنسبة للذكور، والإناث من 12.5 وما فوق.
1: إذا قلت هذه النسبة لا يجوز له التبرع.
2: لا لا، أي من هذه معايير منظمة الصحة العالمية تقيد الناس بها وما يفحص فيه. أيضا يكون وزنه مش أقل من 50 كيلو جرام في النسبة لله، وأيضا يكون خالي من الأمراض التي ممكن تنقل عن طريق الدم. الفيروسية وغيرها يعني.
1: نعم. بالنسبة للمتبرع بالدم،
2: وأيضا من ناحية الفوائد يعني هناك فوائد مهمة جدا للمتبرع. أولا المتبرع يحفز نخاع العظم اللي بيصنع فيه الدم وبيحفزه لأن بينتج خلايا جديدة متجددة، وفي نفس الوقت أيضا من خلال التحاليل اللي يجريها المتبرع هو بيكشف عن حاله، يعني هل هناك في أمراض معينة وفي عنده مشكلة طبية، أيضا فرصة أن يكشف حاله. في أيضا هناك في فوائد إنسانية كمان، يعني الفوائد الإنسانية هي أنك يعني تشارك في إنقاذ حياة ناس محتاجين للخدمات، نقل الدم إن كان دم كامل، كرة الدم الحمراء أو الفصائل أو عفوا البلازما أو الصفائح الدموية أو بعض من عوامل التجلط، هذه أيضا فائدة إنسانية. إذن فائدة دينية كمان موجودة، أنك يعني تنقذ حياة الناس، يعني هو من أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. فهي فضل، وأيضا يعتبر زكاة تقريبا، يعتبر للصحة لما يتبرع واحد بقرب الدم، يعني فكر أنه والله هو زكى جسمه، وهذا شيء طيب من أعلى مراتب العمل
1: الإنساني. نعم دكتور، ذكرت ضمن الشروط كنت أسألك، يعني أنا مثلا سأتبرع بالدم وكنت في نفس اليوم مصاب بإنفلونزا، بنزلة برد، بعدوى فيروسية وبكتيرية، هل هذا يمنع؟
2: لا، ما يعني لا يمكن تسحب من الدم، في شروط، في معايير. لما تكون عندك حمى مرتفعة، عندك زكام، عندك إنفلونزا، من الممنوعات
1: إلى أن يروح هذا العرض،
2: إلى أن يروح هذا
1: المرض. نعم دكتور، أيضا مثلا واحد يمارس رياضة، أتى من تمرين رياضي من مباراة كرة قدم، هل يجوز له أن يتبرع مثلا كرة قدم، يعني يتبرع بالدم وهو مجهد، أم لازم أن يكون في راحة؟
2: لازم يكون في الرست، يعني لازم يكون في راحة تامة، وأيضا حتى يعني يأخذ مشروبات لما يتبرع يكون في وضع
1: مريح أثناء الصيام مثلا، هل يتبرع أو يضل إلى بعد الإفطار؟
2: لا، في الصيام ما يسحبوا في
1: التبرع، يفضل بعد الإفطار.
2: يفضل بعد الإفطار.
1: طيب جميل جدا. بما أن موضوع نقل الدم وتبرع بالدم، المعطي والمستقبل، مستشفياتنا، نتكلم عن الواقع، نحاكي الواقع بعيدا يعني عن التلميع، هل نقل الدم في مستشفياتنا آمن 100% وخالي من الأمراض بالنسبة للمتبرع وللمستقبل؟
2: والله بالنظر حقيقة إلى التحاليل اللي تجرى للمتبرع، وأيضا نستلم الدم، من المهم جدا أن يكون دم مامون. جميل. هذا شيء أساسي، لكن عند النظر ما يجرى في مستشفياتنا بشكل عام، في أمور تجري صح وفي أمور تجري غلط، يعني طبعا في الفحوصات اللي تجرى خاصة في التوافق، في التوافق الدم بين الدم المتبرع ومستلم الدم، هناك فحوصات أولية تجرى في المستشفيات، وهذا يجب أن تتغير، لأن أحيانا لا يمكن الكشف عن بعض المضادات في جسم المستلم بالطرق التقليدية العادية. فهي طبعا طرق قصيرة ولكن غير مأمونة، هذا نرى أن في كل المستشفيات تقريبا يعملوا الطرق القديمة اللي قبل 20 سنة، مع احترامي، هذه يجب أن تتغير، وقد عملوا هناك تعليمات، توجيهات من الصحة على أساس تغيير هذه.
1: طيب إيش الحل يعني دكتور، التغيير مثلا كيف يأتي؟ كيف التغيير هذا مثلا كيف يأتي؟
2: التغيير هو يأتي إلى تدريب الكادر على بعض الطرق، وهي غير مكلفة. نعم. غير مكلفة، لكن تحتاج وقت أطول في العمل في المختبر. هذه الطرق سريعة اللي يعملوها. كذلك أيضا عملية الفحص الفيروسات، يلعموا بنظام الإلايزا، وهذا المعمول به والمعتمد، لكن في بعض المناطق البعيدة علمنا أن يضطرون يعملون بعض الفحوصات بالطريقة التقليدية بالكاسيت هذا، وهذا غير مأمون. أذكر أحد المستشفيات، أحد المستشفيات نقلوا لها 10 قرب دم باستخدام الطرق التقليدية الغير مأمونة، بعدها كمل علاجه في مصر، اكتشفوا في مصر أنه عنده إيدز، فجاي قاضي المستشفى قال والله نقل الدم حصل الإيدز من نقل الدم في المستشفى، وتعرض عامل المختبر إلى الحبس وإلى الغرامة 5 مليون أعتقد المستشفى هذا، بسبب أن عند التحريات وجدوا أن الآلية اللي عملوها في نقل الدم المتبرع بالطريقة غير المعتمدة.
1: نعم.
2: وبالتالي حصلت إشكالية، فنحن ننصح ونؤكد منعا باتا أن يجرى نقل الدم بطريقة تقليدية العاجلة.
1: جميل. الفحص قبل الزواج
2: طبعا في مستشفيات، مش في حضرموت اللي حصل هذا، عشان ما
1: خطأ وارد في كل مكان. فحص قبل الزواج نسمع به فقط في الكتب، في يعني في إرشادات في الإنترنت، في مجالات أخرى، في أماكن أخرى قصدي، مواقع التواصل الاجتماعي، هل موجود في حضرموت ومجتمعنا انه يجي لك واحد قبل ما يتزوج او واحده قبل ما تتزوج تقول لك نريد فحص مبكر قبل الزواج؟
2: والله هو فحص قبل الزواج هو فحص طبي يعني يخضع للمقبلين على الزواج.
1: جميل.
2: وهو الهدف منه هو الكشف عن بعض الامراض الوراثيه وحتى الامراض المعديه.
1: نعم.
2: قبل الزواج واحد يكشف عن امراض المعديه خاصه اللي تنقل عن طريق عن طريق الالتقاء الجنسي او الجماع عفوا. فهذه اشكاليه ممكن يعالجها قبل ايضا يقدم على الزواج. وهذه الفحوصات متعدده هي الروتينيه، فحوصات الانجاب عند الاخصاب عند الرجل وايضا الاخصاب عند المراه، هناك فحوصات معينه تتم، وايضا الفحوصات الروتينيه الكشف عن بعض الفيروسات وغيرها.
1: نعم.
2: وأيضا أهم فحص يكشف عن الأمراض الدم الوراثية هو الفصل الكهربائي للهيموغلوبين أو الإلكتروفوريسس بيسمونه، يعني الهجرة البروتينية للهيموغلوبين تحدد هل هذا هو عنده مرض الثلاسيميا عند المنجلية وعند الخمرة اللي هي جي 6 بي دي. هذه الفحوصات الدم الوراثية.
1: جميل.
2: وفي مؤسسة موجودة في المكلا يعتنوا بهذا المتخصصة في عناية بالثلاسيميا وكل أمراض الدم.
1: جميل.
2: الوراثية. وعد قال في إحصائيات طلعت عليها حوالي 50 حالة من الحالات اللي موجودة بالثلاسيميا و 140 تقريبا من المنجلية. وأيضا هناك في حالات موجودة ولكن غير مشخصة فيها الدم، وهم مشكورين على كل ما يقوموا على كل
1: دم. نعم دكتور، يعني خربنا على الانتهاء، لكن كثيرا ما نسمع المختبر أخطأ في النتيجة، المختبر أخطأ في الفحص، الغلط من المختبر. بصفتكم مستشار محافظ لشؤون المهن الصحية تقريبا، نعم، ما هي الطرق والوسائل التي تقيمون من خلالها أداء المختبرات، وكيف يتم التصحيح لمثل هكذا أخطاء؟
2: حقيقة الأخطاءات موجودة ومتكررة وفي أي مكان، لكن الأخطاءات عندنا وفي أخطاءات مسموح فيها.
1: نعم.
2: لكن الأخطاءات اللي موجودة هي عدم التقيد من الفنيين باتباع المعايير للعمل.
1: نعم.
2: وهذا يخطئ. مثلا قد يكون هناك المحاليل كواشف مختلفة وهي كثيرة ومتنوعة ومشاركات غير مراقبة كمان، يعني فقد يخطي الفني في خلال عدم معايرة الجهاز المحلول، أيضا صلاحيته، نوعية المحلول، وكثير من الأخطاء الموجودة. تقييمنا لهذا الموضوع طبعا أقول شخصيا أن العمل المخبري والتشخيصي في حضرموت غير مرضي وفيه هناك قصور، لكن القصور هو ليس سبب العامل المختبر أو الصحة بشكل عام، ولا وهي ظروف استثنائية وأيضا تحتاج إلى إمكانيات.
1: صحيح.
2: تحتاج إلى إمكانيات، وهذه الأسباب اللي جعلت المختبرات تقدم خدمات متدنية. هذه الأسباب وأهمها هي أيضا عدم القصور في التجهيزات. التجهيزات في كل مختبرات غير كافية وغير فيها حداثة، يعني كذلك أيضا عدم التدريب، قصور في التدريب الكادر اللي قايم على عمل المختبرات. وأهم حاجة هي عدم التقيد بتنفيذ برامج ضبط الجودة، لأن برامج ضبط الجودة هي اللي ترشدك، عبارة عن متابعة لإجراء التحليل. إذا في هنا خطأ ممكن تتبع الطريقة الأسلم من خلال تطبيق نظم الجودة.
1: نعم.
2: ونظم الجودة هذا فيها شركات متخصصة تعطيك البرنامج وتراقبك، وتعطيك أيضا الاعتماد كفاءة المختبر دوليا. وبالأسف شديد أن غير موجود في حضرموت في المختبرات وحتى في القطاع العام ولا الخاص ولا حتى المستشفيات.
1: نعم.
2: العمل في المستشفيات أيضا غير مراقب بالشكل المطلوب.
1: جميل جدا.
2: وكثير من الأخطاءات سببها عدم الرقابة.
1: نعم.
2: بالرغم أن احنا أيضا يعني طرحنا بعض الأفكار للأخ المحافظ ووجه مشكورا يعني للجهات المختصة بأن يشكلوا فرق عمل فنية تخصصية.
1: نعم.
2: يتأكدوا من هذه الخدمة.
1: نعم.
2: هل تقدم وفقا والمعايير ولوائح وزارة الصحة في هذه المنشآت الصحية أو أنها تخالف ذلك، وهو بالضرورة أن تراقب الخدمة يعني.
1: نعم.
2: لما بتراقب الخدمة ممكن يكون أخطاء واستمر الخطأ وتعرض إلى حياة ناس.
1: جميل جدا.
2: وصلت
1: إن شاء الله ربنا يحسن الوضع يعني في ظل وضع آخر لحضرموت.
2: يعني واقع يعني استثنائي، ولكن بصراحة في جهود لازم نذكر فيما يخص الجانب الوقائي. الجانب الوقائي أنا شايفه أنه متحسن في مكتب الصحة، ومن خلال أيضا مكتب منظمة الصحة العالمية ومؤسسات داعمة خلقوا من الجانب الوقائي يعني نشاط محسوس. وأيضا لو نلاحظ أن عندنا ضنك،
1: صحيح،
2: وبالرغم أن كل سنة هذه الوقت فيها ضنك.
1: جميل.
2: هذا يدل أو يشير أن في هناك يعني تكاتف جهود من المعنيين في تحقيقها. يعني
1: شكرا لك دكتور حاج عمر الشعيب، الاختصاصية مختبرات وأيضا مختص في تقنيات الدم، في حلقة اليوم عن فحوصات الدم المخبرية. نشكر لك حضورك وتلبية الدعوة، شكرا لك.
2: شكرا جزيلا لاستضافتنا يعني، وإن شاء الله نعمل خير لحضرموت يعني في المجال الصحي. وأيضا الكلمة اللي ممكن أقولها يعني أناشد الأخوة في المؤسسات الصحية أن يوفروا وسائل حماية شخصية لعاملي المختبرات،
1: صحيح،
2: لأنهم عرضة للعدوى
1: وأيوة
2: وهذه مسؤولية. وأيضا هم أنفسهم الأخوة في المختبرات عاملي المختبرات يحاولوا أن يحسنوا وأن يقدموا أعلى مستويات الجودة في عملهم بما يخدم المجتمع في مجال المختبرات الطبية.
1: جميل جدا ما طرحت دكتور، شكرا لك مرة أخرى. انتهت فقرة حوار مع طبيب في برنامج طبيب الدار، فاصل ونلقاكم بعد الفاصل في فقرة جديد الطب، فابقوا معنا.

0: أهلا بكم في جديد الطب. دراسة غريبة من نوعها تتحدث عن فائدة حليب ثدي الأم في علاج سرطان الأمعاء. هذه الدراسة التي أجريت في السويد تقول التالي: اكتشف باحثون من دولة السويد أن حليب الثدي قد يكون علاجا فاعلا لسرطان الأمعاء وعنق الرحم دون حدوث أي آثار جانبية للمرضى كالتي يسببها ذلك العلاج الكيميائي. وتم التوصل إلى هذا الاكتشاف بفضل كاترينا سفانبورغ عالمة المناعة في جامعة لوند في السويد. حليب الأم ليس فقط للأطفال، فالدراسة أكدت أنه أيضا لعلاج سرطان الأمعاء وعنق الرحم بالنسبة للكبار. جديد الطب انتهى، نلقاكم في فضفضة طبية. أهلا بكم في الفضفضة الطبية، نتحدث عن الأغذية الصحية وكذلك الحمية، ونقول أنها وحدها لا تكفي للوقاية من الأمراض. الأغذية الصحية لا تكفي وحدها للحمية ولتجنب الأمراض، وإنما يجب أن يرافقها نظام صحي مبرمج ومتكامل لتناول الغداء. والنظام الغذائي يجب أن يتضمن بعض الشروط كالتي يجب أن تحتوي جميع الأغذية على كل العناصر الغذائية من الفيتامينات والبروتينات والمعادن والدهون والكربوهيدرات. بهذه الفضفضة الطبية والوصلة معكم انتهينا من برنامج طبيب الدار، نلقاكم بإذن الله تعالى، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: طبيب الدار برنامج صحي طبي يأخذكم في رحلة إلى عالم الصحة والعافية بمعلومات موثوقة وتوجيهات نافعة. إعداد وتقديم الدكتور أيمن عمر.

فكيف يخلو عالم الشهادة عنهم وهم فيه الهدى تلقى؟

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد، أحبتي في الله، مما يتأكد على كل مسلم ومسلمة تعظيم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإن الله رفع قدره في الدنيا والآخرة، فهو أعظم مخلوق على الإطلاق، وهو سيد الأولين والآخرين وحبيب رب العالمين، وهو أعظم منة من الله بها علينا، فينبغي علينا أن نحترمه ونوقره ونعظمه، فلا نذكره إلا بالأدب وبلفظ السيادة، والأدلة كثيرة على ذلك، منها قول الله تعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، وقال عز وجل:

ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون

لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم، والله غفور رحيم. وقال سبحانه وتعالى: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. وعن أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي رضي الله تعالى عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة حمراء من أدم، ورأيت بلالا أخذ وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورأيت الناس يبتدرون ذلك الوضوء، فمن أصاب منه شيئا تمسح به، ومن لم يصب منه شيئا أخذ من بلل يد صاحبه. وعن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه قال: وما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أجل في عيني منه، وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه إجلالا له، ولو سئلت أن أصفه ما أطقت، لأني لم أكن أملأ عيني منه. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن أبواب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تقرع بالأظافير، وهذا من الأدب اللائق معه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم.

0: بث نور الإيمان مع تقويم سليم للنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة.
1: نبقى وإياكم الآن مع تسجيل لبردة المديح للإمام شرف الدين أبي عبد الله محمد البوصيري رحمه الله تعالى.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن أكثر الصلاة على نبينا محمد، ممن عرف شرف العلاقة بهذا النبي الكريم في الأقوال والأفعال والنيات والهمم، ومن فضل الله تعالى على هذه الأمة أن جعل من علمائها وشعرائها ورجالها ومثقفيها من يخدم هذا الجناب ويبسط أخبار وأحوال هذا الحبيب لهذه الأمة التي تحتاج إلى معرفة شرف النبوة وشرف الأبوة وشرف الاتصال وشرف العلم وشرف الجهاد الذي أدى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه كل جهده وأفنى كل عمره من أجل صلاح هذه الأمة، ومن أجل إقامة صرح الدين وإقامة منهج الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة. ومن هؤلاء العلماء الذين يليق بنا أن نتذكر شرف ما قدمه لهذه الأمة الإمام البوصيري صاحب البردة التي نحن الآن في هذا العرض بصددها، فهي من القصائد الرائعة التي استطاع الرجل بعلمه وبمعرفته وببلاغته أن يحبك لنا مائدة وبردة علمية لغوية شريفة ذات مدلول عالي في كل ما يتعلق بشأن وصف أحوال الحبيب وأخباره وإسرائه ومعراجه وبعثته وصبره وسلوكه والمقام الذي بلغ إليه وعطاه الله إياه في الدنيا وفي الآخرة، لمثل هذه النماذج التي هي خير بديل يسمعه المسلم المعاصر أمام المعادل السيء الذي يسمعه الكثير، بل وصار ظاهرا من ظواهر العصر، وهي الأغاني الماجنة والرقص والموسيقى وغيرها من الشؤون التي عندما ينظر الإنسان المسلم إلى مراد الله تعالى في تحريك العواطف يجد أن الأمة المحمدية في هذا العصر قد سقطت إلى حال يرغب فيه الكافر ويعيش على آماله وأحلامه كثير من المسلمين. أما مراد الله ومراد الحبيب صلى الله عليه وسلم وما يجب علينا جميعا أن نحافظ عليه وننقذ ما يمكن إنقاذه من عواطف جيلنا وبناتنا ونسائنا وشبابنا إلا أن نوجد لهم البدائل السديدة السليمة التي تقوي عندهم الروابط بالحبيب عليه أفضل الصلاة والسلام، وهي مجرد وسائل، والوسائل متنوعة متعددة، ومنها الإنشاد وعرض هذه القصائد الجيدة المفيدة النافعة. وهناك من يستشكل بعض العبارات أو بعض الألفاظ أو بعض الأبيات، والحقيقة أن الإشكال ليس في الأبيات ولا في الألفاظ ولا في العبارات، ولكن في مستوى ثقافة وتوجه وفكر السامع. فكثير من السامعين يحملون بعض الأفكار المعينة التي ينطلقون من خلالها في تفسير المعاني على غير وجهها الذي أراده الشاعر والذي كثير منا يفهمه ويدرك معناه، فربما حصل شيء من الإشكال في ذلك. فالذين يقعون في مثل هذا الإشكال لا يعنيهم الأمر في الاستماع ولا يعنيهم الأمر في المتابعة، ولكن يعني القطاع الأوسع من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذين قد يتشوشون بتشوش مثل هؤلاء. فنقول ونقولها أيضا بإدراك ووعي أن مثل هذه القصيدة من القصائد النافعة الرائعة التي تتناسب مع هذه الأجيال أن تسمعها بديلا عن كثير من القصائد والأشعار والأغاني التي تفت في عضد المؤمن والمسلم والمسلمة والمؤمنة وتؤثر على خلقها وسلوكها، فيكون مثل هذه القصيدة بديلا مباركا ومناسبا. وليست هذه القصيدة وحدها، ولكن أي قصيدة في هذا المجال وفي هذا المنحة تؤدي هذا الدور، فكلها إن شاء الله نافعة ومفيدة وعائدة بعائدة رفع مستوى العاطفة إلى معنى من معاني فهم مدلول المحبة لله والمحبة لرسوله والمحبة المشتركة بين أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم على قاسمها المشترك نبينا وحبيبنا ومن أنقذنا الله به من النار وأنقذنا الله به من الجاهلية، وأنقذنا الله به من التخبط الذي كان في تلك العصور، وربما كان الآن نصيبا منه في العصر الجاهلي الثاني. لأن هذا العصر الجاهلي الثاني هو العصر الذي نرى ونسمع فيه ترويج كل ما يفرح به الكافر، وكل ما يروج أفكار وسلوك وأدبيات الكفر والفسق وما شابهها، ويضيق الخناق على كل ما يتعلق بأدبيات وأفكار وآراء وأشعار وأذواق من يكثرون المحبة والصلاة على الحبيب صلى الله عليه وسلم، ويرتبطون حقيقة بالمعاني الراقية العالية التي تخدم هذه الدعوة وتخدم شخصية الحبيب خدمة لله وخدمة لرسوله وخدمة للأمة. فنسأل الله تعالى أن يلهمنا جميعا الصواب، ويحفظنا من الشك والارتياب، ويجعلنا ممن صدق في محبة هذا النبي الكريم، وصدق في حسن الاتباع له ظاهرا وباطنا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

0: في لحظات السحر، حيث صفاء الأرواح وخشوع القلوب، نأخذكم إلى نفحات كان السلف يحيون بها لياليهم. استمعوا معنا لأذكار آخر الليل.
1: الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان، يا قديم الإحسان، يا دائم النعم، يا كثير الجود، يا قوي اللطف، يا جميل الصنع، يا حليم من لا يعجل. صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارض عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا، ولك المن فضلا، وأنت ربنا حقا، ونحن عبيدك، وأنت لم تزل ذلك أهلا. يا ميسر كل عسير كل كثير، يا صاحب كل ويا مغني يا كل فقير، يا مقوي يا كل ضعيف، يا مامنا كل مخيب، يسر علينا فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج البيان والتفسير، حاجاتنا كثير وأنت عالم بها وخبير. أخاف منك وأخاف من يخاف منك، اللهم بحق من يخاف منك نجنا من لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام، واكنفنا بكم وارحمنا بقدرتك علينا، فلنا لك وذكرتنا ورجاؤنا. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين عدد خلقه داد كلمات. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين، وبركة في العمر، صحة في الجسد، وسعة في الرزق، وتوبة قبل الموت، عند الموت، مغفرة بعد الموت، وعفوا عند الحساب، وأمانا من العذاب، ونصيبا من الجنة، وارزقنا النظر. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله في كل لحظة أبدا على خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه أمداد كلمات.
0: موعد السحر يجمعنا بكم يوميا قبل الفجر بخمسين دقيقة عبر إذاعة نور الإيمان، حيث النور والسكينة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد عبد الله ورسوله إلى من يطرق الدار من العمار والزوار إلا خارجا يطرق به. أما بعد، فإن لنا ولكم في الحديث عهد، فإن كنت عاشقا مولعا أو فاجرا مقتحما فهذا كتاب الله ينطق علينا وعليكم بالحق، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون ورسلنا يكتبون ما تذكرون. اتركوا صاحب كتابي هذا وانقلبوا إلى عبدة الأصنام، وإلى من يزعم أن مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. حاميم لا ينصرون، حاميم عين سين قاف، تفرد أعداء الله وبلغت حجة الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم.
3: مستمعين الكرام، هذه إذاعة نور الإيمان بتريم، وقبل ختام فقرات برامجنا بسورة تبارك نذكركم ببعض فضائلها. فقد ورد في الحديث النبوي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: سورة تبارك هي المانعة من عذاب القبر، رواه الإمام الحاكم. وعن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: من قرأ تبارك الذي بيده الملك كل ليلة منعه الله بها من عذاب القبر. وكنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نسميها المانعة، وإنها في كتاب الله تعالى سورة من قرأ بها في كل ليلة فقد أكثر وأطاب. في هذه اللحظات نكون وإياكم مع تلاوة خاشعة لسورة تبارك الملك بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري.

من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج 7 إذا رجعتم،